0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور.

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

هو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز

سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال

تلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.

والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، قيم السوق الرقمي. وقل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما أذاع الفجر في الأفق سرا من أسرار الجمال، فانطلقت نفوس إلى صالحات الأعمال. التجارة الإلكترونية من أبرز مظاهر التطور الاقتصادي في هذا العصر. سوق رقمي هائل أسهم في تسهيل عمليات بيعنا وشرائنا وتوسيع نطاق المتاجرة، وسيلة فعالة لتبادل السلع ونشاط الخدمات، وفي سرعة عالية وكفاءة مذهلة، إضافة إلى تقليل التكاليف وتخفيف الجهد على الأفراد والشركات. وفي ظلال الإسلام نجد التجارة مشروعة ما كانت منضبطة بقيم هذا الدين الحنيف، قائمة على الصدق والأمانة، نائية عن الغش والربا والغرر. ونجد مراشد الإسلام الوضاءة حاثة على الكسب الحلال، مبينة أن التجارة طريق إلى ابتغاء رزق الرزاق تعالى، ما دام المسلم ملتزما بالضوابط الشرعية بائعا ومشتريا. والتجارة الإلكترونية تتيح الفرص الواسعة للفرد ليعمل وينجز وينتج متخلصا من قيود الزمان أو المكان، وهي تجارة مسهمة في دعم اقتصاد المجتمع وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتوفر تسهيلا لوصول السلع والمنتجات لمحتاجيها. والنفوس المؤمنة حريصة على تحري الحلال الطيب في المعاملات الرقمية، ومجانبة كافة صور الغش والتحايل والتزوير والانتحال والخداع، حيث يربي الإسلام أهله ليجعلوا من الأمانة والنزاهة والرقابة الذاتية أسسا لنجاح التجارة ونيل بركتها ومكاسبها في الدنيا والآخرة. وهذه النفوس المؤمنة تجعل من تجارتها الإلكترونية وسيلة فعالة وأداة نافعة بتسخيرها وفق قيم الإسلام، مع استثمارها نشرا للخير ودعوة إلى الله بحسن اغتنام فرص المنتجات والخدمات الهادفة. والمنصات الرقمية مسهمة بصورة كبيرة في تقليص المسافات بين الباعة والمشترين، وتوفر عليهم الوقت والجهد بصورة كبيرة. فما أروع هذه النفوس وهي تخوض غمار هذه الفضاءات الرقمية، متحلية بقيم دينها في بيعها وشرائها، ماضية على صدق ووضوح وعدل، متحققة من المواقع والمتاجر ومدى موثوقيتها قبل إتمام التعاقدات أو عمليات الشراء. إنها فرصة مهمة لتنمية المهارات الشبابية وتحفيز الأجيال ليسلكوا مسالك الابتكار والإبداع في كافة المجالات المهمة، وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال والاستثمار بما يتوافق مع مقاصد شريعتنا الغراء في عمارة هذه الأرض. سر بالهداية واعملي، وعلى الكريم توكلي، والزم تقاه فإنها هي حلية المتجمل، وبها الحوائج تنقضي، وبها الجوائح تنجلي. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يقبل الصباح، يغسل وجه الأفق بنوره، فيشرق مبتسما بعد إطباق ديجوره.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. الحياة مليئة بالابتلاءات، والحياة كذلك مليئة بالفتن المختلفة، والابتلاء هو سر من أسرار وجود هذه الحياة. فالله عز وجل كما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الابتلاءات نجدها في طريق حياتنا بأشكال وأنماط مختلفة، والحج هو جزء من هذا الابتلاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الواجبات المفروضات على هذا الإنسان القادر المستطيع. وعندما يذهب الإنسان لأداء هذه العبادة وهو يؤدي تلك المناسك ويقطع مناسكها ويقطع أعمال الحج، يجد في نفسه تعبا، خاصة مع اشتداد الزحام ومع ارتفاع الحرارة. فهل ذلك يثنيه عن بلوغ مقصده وعن أدائه تلك العبادة؟ لا، وإنما هو يستمر وينظر ويتأمل قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ينظر إلى هذه الآية الكريمة ويعلم علم اليقين بأن في هذه الحياة ابتلاءات وفيها متاعب، وأن الجنة لا يمكن أن ينالها الإنسان إلا بالتعب والاجتهاد وتقديم ما يرضي الله عز وجل على هوى نفسه. من خلال هذه العبادة أيضا نتعلم بأن الصبر ليس ضعفا. الصبر أيها المستمعون والمستمعات الكرام هو قوة، هو ثبات، هو رضا بأمر الله عز وجل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم، الصبر هذا الأمر الذي كثيرا ما نجد في كتاب الله تعالى الوصية به لخير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتواصى به الناس دائما وأبدا، وهو أمر يحمل في طياته البشارة لمن كان صابرا. وكذلك أيضا في هذه العبادة يتدرب الإنسان على احتمال الشدائد، فعندما ينتظر دوره فإن ذلك يحتاج إلى تجلد، وعندما يقطع طريقا قد يقطعه ماشيا، فإن ذلك أيضا تدريب على الاحتمال، وعندما يكظم الإنسان غيظه ولا ينفعل ولا يغضب فإن في ذلك تدريب على الاحتمال. ولكم أن تتصوروا أيها المستمعون والمستمعات الكرام كل هذه المعاني الجميلة التي ينتفع بها الإنسان في دروس هذه الشعيرة المعظمة. امرأة مسنة في الحج سقطت، فقام الناس لمساعدتها وإعانتها وتقديم العون لها، ومع ما أصابها إلا أنها كانت مبتسمة لأنها ابتليت وهي في طريق الطاعة وهي تؤدي هذه العبادة. فلذلك الابتلاء هو طريق القرب من الله عز وجل، كلما صبر الإنسان ارتفعت درجته واقترب من الله عز وجل. ولذلك فإن هذه العبادة تعلمنا صنوف الصبر، وهذه الصنوف من أنواع الصبر هي في حقيقتها ابتلاء، وهذا الابتلاء يعقبه الخير ويعقبه الارتقاء في مدارج الصالحين المقربين من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام أن يأخذ بأيدينا وأن يأخذ بنا جميعا إلى ما يقربه إليه زلفى، وأن ييسر لنا كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير. وإلى هنا نصل إلى ختام لقائنا هذا، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا وأفضلها جنا، وأروعها مرأى وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
5: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متصلة حول الآية التي تحمل الرقم 111
3: من آيات سورة البقرة.
5: نعم، بإذن الله تعالى.
6: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية مجدداً لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
5: أتلوها بإذن الله.

0: صدق الله العظيم.
1: في الحلقة السابقة كما بينا أحكام التجويد فيها أعربنا هذه الجملة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بعد أن ذكرنا وجه اتصال هذه الآية بما قبلها ومناسبتها لما قبلها. فماذا عندكم اليوم من أسئلة جوهرية داخل الآية؟
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لدي سؤال وأبدأ به حلقتنا لهذا اليوم.
1: قل ما بدا لك.
2: من المحكي عنهم في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة؟
1: وقالوا أي الكثير من أهل الكتاب، فهم أحبارهم ورهبانهم هم الذين يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تمويها على العامة وإغراء باتباع مللهم، أو عوامهم استوحوا هذه المقولة وهذا المعتقد من أحبارهم ورهبانهم فقالها الجميع. فالواو في قوله تعالى وقالوا أي قال كل فريق من اليهود ومن النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كل منهم يقول لصاحبه لن تدخل الجنة إلا إذا كنت على ملتنا. وهذا المراد منه كله أيضا تيئيس المسلمين أن يدخلوا الجنة والحكم عليهم باطلا وزورا أنهم لن يدخلوا الجنة لأنهم لا على اليهودية ولا على النصرانية.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في قوله تبارك وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا تفيد هذه الكلمة لن في لغة العرب؟
1: تفيد النفي التأبيدي، وهذا معروف لدى العرب، وهو مفهوم من قوله تعالى لنبيه موسى لن تراني، ومفهوم من قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن قوله تعالى لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. كذلك نجد كلمة لن في القرآن في كثير من الآيات تفيد النفي التأبيدي.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تحدثنا عن بقية أدوات النفي؟
1: أدوات النفي إن، لا، ما، لن، لم، لما، هذه كلها أداة نفي. لا وإن يدخلان على الأسماء والأفعال، لن خاصة بالفعل، لم ولما خاصتان بالفعل، لكن لن تختص بالنفي التأبيدي وبقلب المضارع إلى المستقبل، بينما كلمة لم تقلب الفعل المضارع إلى الماضي وهكذا. أما لا فتكون في الأسماء نحو لا رجل في الدار، وتكون في الأفعال نحو لا تدركه الأبصار. وأما إن فكذلك تكون في الأسماء أي تدخل على الأسماء، تقول إن فلان عندي أي ليس فلان عندي، وتدخل على الأفعال تقول إن قلت كذا أي ما قلت، كما قال الله سبحانه وتعالى إن كنا فاعلين أي ما كنا فاعلين، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين أي ما كنا فاعلين. ما تدخل أيضا على الأسماء والأفعال، تقول ما ذهبت وما زيد في الدار إلى غير ذلك.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد من قول هؤلاء عندما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟
1: أولا المراد من ذلك الطعن من بعضهم في ملة بعض، فاليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتنا أي على ملة اليهود، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان على ملة النصارى. والمقصود من ذلك إنكار بعضهم على بعض والطعن من بعضهم على بعض، بدليل قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى مرادهم جميعا بذلك أن المسلمين لن يدخلوا الجنة، فهو تيئيس للمسلمين وطعن في دينهم بأنهم لن يدخلوا الجنة لأنهم ليسوا على ملة هؤلاء ولا على ملة هؤلاء. فكلمة وقالوا على التوزيع، أو كلمة أو على التوزيع.
0: على التوزيع؟
1: نعم، أي قالت النصارى كذا وقالت اليهود كذا، ولم يقولوا جميعا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فأو للتقسيم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن المراد بقول الله سبحانه وتعالى لن يدخل الجنة؟ أقصد هنا هذه المفردة الجنة، وما أصل اشتقاقها؟
1: الجنة هي التي وعد الله المؤمنين ثوابا لهم على طاعتهم إياه وترك معاصيه على الإيمان والعمل الصالح، وهي الجنة التي هي الموعود بها في الآخرة.
2: فهل هي الجنة التي يقصدها الهود والنصارى؟
1: نعم، لأن الجنة معروفة في كل الأديان السماوية بأنها ثواب للمؤمنين العاملين بمقتضى ما أمرهم الله به من ترك معاصيه وفعل طاعته، فالجنة معروفة لدى كل الأديان. فأل هنا في الجنة للعهد، أي الجنة الموعود بها. وأصل الجنة مشتقة من الجنة وهي الستر، لأن أشجارها تلتف ويلتف بعضها على بعض، فالجنات البساتين الملتفة الأشجار.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما مغزى كلمة إلا هنا
1: في هذه الآية؟
0: أجل يا أستاذنا.
1: إلا هنا أداة قصر وحصر، فهم حصروا دخول الجنة في من كان على ملتهم، ونفوا دخول الجنة عن من لم يكن على ملتهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا، فدخول الجنة مقصور على من كان على ملتهم على زعمهم. فإلا هنا أداة حصر وقصر، والاستثناء هنا استثناء مفرغ.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما الذي حملهم على أن قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟
1: أولا حسدهم للمسلمين، فهم يعرفون أن المسلمين على حق، ولكن أرادوا أن يوهم العامة وأن يموه أن هذا الدين دين باطل. ثانيا يبين هذا معاداة بعضهم لبعض، وأنهم ليسوا على ملة واحدة، فكل من الفريقين يلعن الآخر ويكذب ما هم عليه. فهذه الآية أظهرت حسدهم للمسلمين، وبينت أيضا كذلك معاداتهم فيما بينهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: نصل بهذا الحديث إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
1: سبحان الله، الوقت دائما يطاردنا، ولكننا بإذن الله تعالى سنستوفي ما تبقى من هذه الآية ومعانيها متدبرين لها في الحلقة القادمة بإذن الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الصبر، ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصابرين على ما أصابهم، بعدما بشر الله تعالى المخبتين وذكر أولى صفاتهم بخوفهم ووجلهم عند ذكر الله، يذكرنا الله تعالى بصفة عظيمة يجب أن يعيشها الحاج أثناء تأديته مشاعر الحج، فقال والصابرين على ما أصابهم. فالحج مدرسة عظيمة في الصبر، زحام وتعب وحر وانتظار، ومع ذلك يصبر الحاج ويحتسب ويواصل. ومن خرج من الحج ولم يتعلم الصبر

0: فقد فاته خير كثير. والحج من أعظم ميادين التربية على الصبر، فالحاج يمر بمواقف كثيرة تحتاج إلى تحمل، مع الزحام والتعب والحرارة والتأخر واختلاف الطباع، ومواقف لا تخلو من ضيق. أيها المستمعون المستمعات، وهنا يعلمنا الإسلام ضبط النفس وعدم الانفعال في المواقف التي يمر بها الحاج. هنا يتذكر الحاج أنه ليس بمفرده في الحج، بل مع جموع غفيرة من الناس تختلف طباعهم وتتباين سلوكاتهم وتتغير ظروفهم، فمنهم الكبير ومنهم الضعيف ومنهم القوي ومنهم الغضوب ومنهم ذو الحاجة. لكن الحاج يتذكر دائما قول ربه في صفات المتقين الذين لهم البشرى ولهم الجنة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومع ذلك يواصل الحاج نسكه ويصبر ويحتسب ويكتم غيظه ويضبط لسانه، فمشاعر الحج كلها تحتاج إلى صبر وتحمل. فالطواف مثلا يجب أن يكون 7 أشواط، وكذلك السعي، فلا بد أن يلازمه الصبر على أداء هذه الأعمال، وكذلك الوقوف بعرفة والانتقال بين المشاعر والمبيت بمزدلفة وعند رمي الجمار وغيرها من مناسك الحج. وهنا يتعلم الحاج درسا عظيما، أن العبادة ليست راحة جسد بل مجاهدة نفس، وكلما صبر الحاج على هذه المناسك عظم أجره وكانت له المثوبة عند الله. أيها الأحبة، وفي الحج يتربى المؤمن على الصبر العملي لا النظري، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على ما يلقاه من أذى أو تعب، فيخرج من حجه أكثر احتمالا وأحسن خلقا وأهدأ نفسا. أخي الحاج، الصبر في الحج ليس فقط على المشقة، بل على الناس وعلى الأذى وعلى ضبط النفس وعلى كظم الغيظ، والصبر في جميع المواقف بدءا من العزم على السفر ومشقة الطريق وفي السكنات وانتهاء بالرجوع إلى الوطن. ولتتذكر أخي الحاج أن الله تعالى معك وأنت تؤدي أعظم الشعائر ومع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيا رب ارزقنا الصبر الجميل، وأعنا على أنفسنا، واجعلنا من الصابرين المحتسبين الذين إذا ابتلوا صبروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، من الله تعالى علينا إخواني المستمعين والمستمعات أن الإسلام قد أوجد بيئة اجتماعية يمكنها أن تثمر اقتصادا ناجحا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الاقتصاد الناجح أيها المستمعون والمستمعات لا يمكن أن يأتي في بيئة ممزقة اجتماعيا، لا يمكن أن يأتي في بيئة والناس فيها غير متعاونين، لا يمكن أن يأتي في بيئة غير آمنة. ومن هنا حينما من الله سبحانه وتعالى على أهل قريش، من عليهم فقال آمنهم من خوف، ومن عليهم فقال وأطعمهم من جوع. إذن هما وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى بيئته للناس حتى يثمر اقتصادهم، حتى يكونوا آمنين. من ذلك أن الإسلام كما قلنا من قبل قد راعى الجانب الاجتماعي، فقد جاء إلى بيئة البشر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهم ممزقون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمفاصل الحياة مفصلا مفصلا لأجل أن يصلح ما فسد منها. ومما فسد في الحياة الجانب الاجتماعي والروابط، وذلك أن طبقة الرقيق كما قلنا من قبل كانت مسحوقة الحقوق، ما كان ينظر إليها إلا على أنها شيء من الأشياء، بل كانت مثل هذه الطبقة كما هو معلوم ممنوعة من حقوقها كلها. ولذلك جاء الإسلام ليصلح هذا، لأن وجود هذه الطبقة وهي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع قد يدعو أو يعود على الحياة بالسوء. ذكرنا من قبل ما هو برنامج الإسلام، ما هي الخطة التي جعلها الإسلام لأجل رد الأمور إلى الصواب كما يريده الله سبحانه وتعالى. قلنا إنه في أول برنامجه هذا صحح النظرة الاجتماعية تجاه الرقيق، فبين أن هؤلاء وبقية البشر هم أبناء آدم، فكلهم إخوة وليسوا أشياء كما يتصور أناس. كما أن هؤلاء الذين هم العبيد، الإسلام بين أنهم عبيد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فبماذا يفضل غيرهم عليهم إلا بالتقوى. كما أن الإسلام أيضا في خضم هذا كما ذكرنا من قبل جاء وصحح النظرة من حيث التأكيد على أن هؤلاء البشر الذين هم مملوكون هم إخوان للإنسان في البشرية، هم إخوان للإنسان في العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يفضل الإنسان عليهم بشيء. وما كانت هذه الأشياء كلها مبادئ نظرية فقط، بل جعلها الإسلام عملية كما سيتبين. ربنا سبحانه وتعالى حينما بين هذا الأمر قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وهذا الأمر قد كان في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لفرط حبه إياه كان يعرف عند الناس بزيد بن محمد. فالإسلام بيّن أن لهؤلاء حقوقا، فكيف يبت الإنسان من والديه وكيف لا ينسب إليهما؟ هذه كانت من عادات الجاهلية. ربنا راعى هؤلاء مع كونه شيئا من الأشياء، مع كونه في نظرتهم، مع كونه عبدا مملوكا في نظرتهم، إلا أن الله تعالى قال أدعوهم لآبائهم. النسبة لا تكون إلا للأب، لأن الأب هو والده وهو الأحق بهذه النسبة، ولا يمكن أن تتبدل هذه النسبة إلى غير الأب. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. المسألة الآن خرجت عنكم معاشر البشر إلى أن تكون لله سبحانه وتعالى. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. إن لم تعلم أباه فلا تنسبه إلى نفسك، ولا تنسبه هكذا إلى أي نسبة، هو أخوك في الدين. أي أدعه وانظر إليه على أنه أخ لك في دين الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن أخا في النسب. إذن هنا مساواة في النظرة، وهي مساواة لأجل تصحيح ما كان الناس يتصورونه تجاه هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عنه: إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هؤلاء من كان أخوه تحت يده، أي من كان أحد من البشر تحت يده، أي كان مملوكا له، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. أين هذه التعليمات قبل الإسلام؟ ألن يكون هنالك بمثل هذه التعليمات الخير للمجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذه كلها من أجل تصحيح النظرة، من كان أخوه تحت يده فهذا لأجل أن يطعمه مما يأكل هو، ولأجل أن يلبسه مما يلبس هو، فكأنه لا فرق بينكما لأنكما أخوان. هذه هي نظرة الإسلام لأجل تصحيح النظرة، وهذا كله قبل البدء في الأعمال والسياسات التنفيذية التي تخرج هذه الطبقة من هذا الظلم الاجتماعي الذي كانت عليه. والإسلام مع هذه النظرة، مع هذا التصحيح، التأكيد على الأخوة الدينية، التأكيد على العبودية لله سبحانه وتعالى، التأكيد على الاستقلال في التفكير ونحوه، نجد أن الإسلام يزيد على هذا كله، فيجعل القرب من الله تعالى وتقوى الله تعالى سببا لأن يفضل هذا المملوك على الحر الذي ليس مؤمنا بالله تعالى، الذي لا تحكمه هذه المبادئ التي تدعو إلى المساواة بين الناس، التي تدعو إلى أن الناس لا يتفاضلون إلا في معالي الأمور، إلا في الخير الذي يرجع على مجتمعاتهم من قبلهم. فإذا هؤلاء قد يفضلون على الأحرار. في السابق قلنا إن تصحيح النظرة كان يدعو إلى أن يكون هؤلاء كلهم مع الإنسان في طبقة واحدة، فهم بشر، هم عبيد لله تعالى كالإنسان، هم إخوة للإنسان، لكن مع ذلك قد يفضلون الإنسان الحر في شيء، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتقوى. فالتقي وإن كان عبدا مملوكا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الشقي، وإن كان حرا، الإسلام يغرسها غرسا، بل يقرر لها من التشريعات ما يؤكدها في حياة الناس. انظر إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد، انظروا هنالك أمة مؤمنة خير من مشركة، وهنا ولعبد مؤمن خير من مشرك، أي من حر مشرك، لأنه الآن يقارن بين الأمرين. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الأخوة التقوى تزيدها فضلا، وتجعل هذا الإنسان بسبب تقواه وأعماله الصالحة تجعله خيرا من غيره الذي لا يعمل هذه الأعمال الصالحة، وهذا تشريع عملي. قال معه الله تعالى في آية أخرى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. إذن هنالك نظرة جديدة، هذه النظرة قائمة على العمل الصالح، على القرب من الله تعالى، على التقوى التي تمثل الخير للإنسان وللمجتمع بأسره. وهذه الطبقة كما يقول الله تعالى هي قد تكون خيرا من الآخرين حينما تكون مستمسكة بهذا الأمر. إذن هذه النظرة التي أرساها الإسلام وصحح بها سلوك الناس هي التي تمثل تعاليم شريعة الإسلام، هي التي تمثل الإخراج الأولي، لأننا قلنا إنه لا يمكن أن يكون هنالك تصحيح لوضع هذه الطبقة والشريحة من المجتمع إلا إن كانت الأفكار متغيرة. فهنا بهذه المبادئ الإسلام يغير هذه الأفكار ويجعلها أقرب إلى الممارسة العملية الناجحة بعد ذلك. أما الإجبار على أنه لا بد من أن تعامل هؤلاء معاملة حسنة وهنالك نظرة سيئة سابقة، فلن يكون هنالك التزام إلا إن كان خوفا من العقوبة أو خوفا من القانون، والإسلام لا يريد هذا، بل يريد من النفوس أن تلتزم من ذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه إشارات بعيدة ذكرناها هنا بفضل الله تعالى، وهي أربعة أشياء جعلها الإسلام لأجل تصحيح النظرة. بعد ذلك إخواني المستمعين والمستمعات، في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى سنبين الجانب العملي أو الجانب التنفيذي من برنامج الإسلام في رعاية المجتمع بنظرته إلى هذه الطبقة الموجودة فيه. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 71 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. وقد تقدم أن ما يجوز أن تكون عاملة وهي التي تسمى المشبهة بليس، ويجوز أن تكون مهملة وهي التي يسمونها التميمية. فالواقع بعد الأولى اسم لها وخبر، وقد تقدم هذا الوجه من الإعراب. فما مشبهة بليس، واسمها الذين، وخبرها براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. وبقي الوجه الآخر وهو الذي تكون فيه ما مهملة، فعلى هذا الوجه يقال في الإعراب: ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وصلة الموصول فضلوا. والخبر براد رزقهم، براد رزقهم خبر المبتدأ وهو الاسم الموصول الذين. وعلى هذا الوجه يقال في الإعراب: الباء حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. راد خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهو مضاف، ورزقهم مضاف إليه. فهذا على الوجه الثاني من الإعراب الذي جعلنا فيه ما مهملة. والجملة: ما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، يجوز فيها أن تكون معطوفة، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، فهي على هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، ويكون الاستئناف بيانيا، والمعنى أن هذه الجملة جواب عن سؤال مقدر. فبعد أن ذكر الحق تبارك وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يخطر بالذهن سؤال: فما الشأن؟ يأتي الجواب: ما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. وهذه الآية محمولة عند بعضهم على ضرب المثل، فهم يجعلون لله تبارك وتعالى عبيده شركاء له، ولا يرضون ذلك لأنفسهم. فتجد الواحد منهم لا يرضى أن يكون عبده شريكا له، ورضوا ذلك للحق تبارك وتعالى، فضرب لهم هذا المثل وقيل لهم: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، فلم يرضوا أن يشاركهم الذين ملكت أيمانهم في ملكهم، ورضوا ذلك للحق تبارك وتعالى، فجعلوا له من عبيده شركاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم من حمل هذه الآية على أن الرزق متحكم به من الله تبارك وتعالى، ولا شك في ذلك ولا ريب. فأولئك القوم وهم السادة يعطون من ملكتهم أيمانهم، إلا أن ذلك العطاء حقيقة ليس منهم، وإنما هو من الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي أجرى ذلك الرزق على أولئك الذين ملكت أيمانهم، إلا أن الله تبارك وتعالى أجراه على أيدي أسيادهم، ولو شاء الله تبارك وتعالى لأجراه على أيدي غيرهم. فهذا مظهر
من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى في سياق الآيات التي تذكر مظاهر قدرة الحق تبارك وتعالى، وهي كثيرة ومتنوعة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية، ويكون الاستئناف استئنافا بيانيا، فهم فيه سواء، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة اسمية. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، فيه جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر في متعلق بسواء، فيه سواء أو سواء فيه. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في وكلمة سواء التي هي من المشتقات، ويجوز في سواء أن تكون بمعنى مستو والمعنى مستوون فيه، والتعلق ظاهر بين حرف الجر في وبين كلمة سواء. سواء خبر للمبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الاسمية هم فيه سواء لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة التي قبلها، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. أفبنعمة الله يجحدون. الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاء يجوز فيها أن تكون حرف عطف وهو المشهور، ويجوز أن تكون صلة أو زائدة أتي بها للتوكيد، والمعنى أبنعمة الله يجحدون. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعلى جعلها عاطفة تكون الجملة التي بعدها معطوفة على جملة مقدرة، والتقدير أيشركون فبنعمة الله يجحدون. وعلى جعل الفاء عاطفة أو زائدة يقال في إعرابها هي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بنعمة جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب.

يجحدون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية بنعمة الله يجحدون معطوفة على جملة مقدرة، وقد تقدم أن التقدير أيشركون فبنعمة الله يجحدون، وتلك الجملة جملة استئنافية، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وعلى جعل الفاء زائدة تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ذيل بها الكلام الذي قبلها. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 72 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا جملة فعلية معطوفة على الجملة والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وهذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اسم الله مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والخبر جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. جعل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. لكم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم يجوز أن يكون مفعولا به ثانيا للفعل جعل، فهو في محل نصب، وذلك إذا ما جعلنا الفعل جعل من أخوات ظن، بحيث يكون بمعنى صير، والمعنى على جهة التقريب، والله صير لكم من أنفسكم أزواجا. فعلى هذا الوجه يكون الفعل جعل متعديا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أو الثاني منهما خبر، والمفعول به الثاني مقدم وهو الجار والمجرور لكم، فالجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لكم أو كان لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر، سواء كان الخبر خبرا حالا أو أصلا، والجار والمجرور لكم في هذا الموضع هو خبر أصلا، فهو من حيث الأصل خبر ثان، إلا أنه بدخول الناسخ عليه صار مفعولا به ثانيا، ولذلك تجري عليه أحكام الخبر. من أنفسكم جار ومجرور، نقف عند

0: إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. الحياة مليئة بالابتلاءات، والحياة كذلك مليئة بالفتن المختلفة، والابتلاء هو سر من أسرار وجود هذه الحياة. فالله عز وجل كما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الابتلاءات نجدها في طريق حياتنا بأشكال وأنماط مختلفة، والحج هو جزء من هذا الابتلاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الواجبات المفروضات على هذا الإنسان القادر المستطيع. وعندما يذهب الإنسان لأداء هذه العبادة وهو يؤدي تلك المناسك ويقطع مناسكها ويقطع أعمال الحج، يجد في نفسه تعبا، خاصة مع اشتداد الزحام ومع ارتفاع الحرارة، فهل ذلك يثنيه عن بلوغ مقصده وعن أدائه تلك العبادة؟ لا، وإنما هو يستمر وينظر ويتأمل قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ينظر إلى هذه الآية الكريمة ويعلم علم اليقين بأن في هذه الحياة ابتلاءات وفيها متاعب، وأن الجنة لا يمكن أن ينالها الإنسان إلا بالتعب والاجتهاد وتقديم ما يرضي الله عز وجل على هوى نفسه. من خلال هذه العبادة أيضا نتعلم بأن الصبر ليس ضعفا. الصبر أيها المستمعون والمستمعات الكرام هو قوة، هو ثبات، هو رضا بأمر الله عز وجل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم، الصبر هذا الأمر الذي كثيرا ما نجد في كتاب الله تعالى الوصية به لخير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتواصى به الناس دائما وأبدا، وهو أمر يحمل في طياته البشارة لمن كان صابرا. وكذلك أيضا في هذه العبادة يتدرب الإنسان على احتمال الشدائد، فعندما ينتظر دوره فإن ذلك يحتاج إلى تجلد، وعندما يقطع طريقا قد يقطعه ماشيا فإن ذلك أيضا تدريب على الاحتمال، وعندما يكظم الإنسان غيظه ولا ينفعل ولا يغضب فإن في ذلك تدريب على الاحتمال. ولكم أن تتصوروا أيها المستمعون والمستمعات الكرام كل هذه المعاني الجميلة التي ينتفع بها الإنسان في دروس هذه الشعيرة المعظمة. امرأة مسنة في الحج سقطت، فقام الناس لمساعدتها وإعانتها وتقديم العون لها، ومع ما أصابها إلا أنها كانت مبتسمة لأنها ابتليت وهي في طريق الطاعة وهي تؤدي هذه العبادة. فلذلك الابتلاء هو طريق القرب من الله عز وجل، كلما صبر الإنسان ارتفعت درجته واقترب من الله عز وجل. ولذلك فإن هذه العبادة تعلمنا صنوف الصبر، وهذه الصنوف من أنواع الصبر هي في حقيقتها ابتلاء، وهذا الابتلاء يعقبه الخير ويعقبه الارتقاء في مدارج الصالحين المقربين من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام أن يأخذ بأيدينا وأن يأخذ بنا جميعا إلى ما يقربه إليه زلفى، وأن ييسر لنا كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير. وإلى هنا نصل إلى ختام لقائنا هذا، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

عبادتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.

لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله سمعنا الكرام، نحييكم عبر هذا الأثير ونرحب بكم ونرحب بشيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله،
2: بارك شكرا. الله فيكم جميعا.
1: ومن أنباء الرسل معكم، حيث نتدبر سير هؤلاء المرسلين عليهم السلام وما قصه الحق تبارك وتعالى لنا عنهم في كتابه الكريم. نتحدث شيخنا عن النبي صالح عليه السلام ومكانه وزمانه حيث بعث عليه الصلاة والسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي صالح عليه السلام حسب ما يظهر من آيات الكتاب العزيز هو من الأنبياء القدامى، ودائما يقرن مع النبي هود عليهم السلام جميعا، وقومه ثمود أيضا يقرن ذكرهم بقوم عاد كما قال الله تعالى في سورة العنكبوت: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. هذا بالنسبة لذكر القومين. وبالنسبة لذكر النبي هود والنبي صالح عليهم السلام، يأتي في سياق ذكر قصة عاد وقصة ثمود. وسنلاحظ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن عددا من السور تأتي أولا بذكر قصة عاد، ثم بعد الفراغ منها يأتي ذكر قصة ثمود، مثل سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. ثم تستغرق الآيات ما يخص قوم هود، ثم يأتي بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. فالواضح أن زمان النبي صالح عليه السلام بعد زمان النبي هود عليه السلام. والواضح أيضا أن المسافة بينهما ليست كبيرة، ولا أقصد بذلك أن المسافة بينهما خلال سنوات قليلة أو عقود، قد تكون المسافة قرونا طويلة، لكن مقارنة بما بين أزمان الأنبياء وما بين أزمان الأقوام ومقارنة بالوجود الإنساني، فتعتبر هذه المحطة الزمنية يسيرة. قد يدل على ذلك ما في سورة المؤمنون، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح عليه السلام وهلاك الله تعالى لقومه، ونجى الله سبحانه وتعالى نوحا ومن معه، قال الله تعالى بعد ذلك: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وتذكر السورة الكريمة هؤلاء القوم، ثم بعدهم قوله سبحانه وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. فبعد نوح عليه السلام كانت الآية تقول: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أهل التفسير بعضهم يقول المقصود هنا قوم عاد، لأنهم هم الذين جاءوا بعد نوح، وهذا طبعا واضح في كتاب الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. هذا الخطاب لعاد. والخطاب الآخر لثمود نفس الشيء، قال الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم عاد. فالخطاب لقوم عاد أنهم جاءوا بعد نوح أو بعد قوم نوح عليه السلام، والخطاب لثمود أنهم جاءوا من بعد قوم عاد. واضح الترتيب الزمني: قوم نوح عليه السلام، ثم قوم هود عليه السلام، ثم قوم صالح عليه السلام، من خلال تصريح القرآن العزيز بذلك. لكن من المراد في سورة المؤمنون حينما قال الله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين؟ بعضهم يقول المقصود هم قوم عاد، بعض أهل التفسير بعض أهل العلم يقول لا، المقصود هم قوم النبي صالح وهم ثمود. والدليل على ذلك، على هذا القول الأخير، أن الله سبحانه وتعالى قال في نهاية قصة هؤلاء القوم. طبعا لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى من هم هؤلاء القوم، ولم يذكر اسم الرسول الذي أرسل إليهم، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية القصة: فأخذتهم الصيحة بالحق. والصيحة هي أو هو العذاب الذي حل بقوم ثمود كما في آيات أخرى. فهذا يدل على أن هناك قرب زمني بين قوم النبي صالح وهم ثمود من قوم النبي نوح عليه السلام. فكل من قوم عاد وقوم ثمود قريبون من عهد النبي نوح عليه السلام، لكن مع الترتيب المعروف: قوم نوح ثم قوم هود ثم قوم صالح على هؤلاء الأنبياء السلام. فهذا بالنسبة للترتيب الزمني. في آية واحدة كما ذكرت قبل قليل، دائما عندما يقرن ذكر قوم عاد وقوم ثمود يأتي ذكر قوم عاد في البداية، ثم بعد ذلك يأتي ذكر قوم ثمود، إلا في آية واحدة في سورة الحاقة، قال الله سبحانه وتعالى في بدايتها: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. هذا الموضوع الوحيد تقريبا الذي جاء فيه ذكر ثمود قبل ذكر عاد، ولا يدل ذلك على أن ثمود أقدم من عاد. الآيات صريحة بأن عادا أقدم من ثمود، لكن لما في هذه الآية بالتحديد ذكر قوم ثمود قبل ذكر قوم عاد؟ لأهل التفسير وأهل العلم تأويلات ومحاولات لفهم السبب ذلك. بعض أهل العلم يقول: الآية في سورة الحاقة ابتدأت بذكر ثمود لأن العذاب الذي أصابهم هو قارعة، لأن العذاب كان صيحة، فهو كان مفاجئا وسريعا، لم يطل، بخلاف ما حل بقوم عاد فكان لمدة أيام كما قال الله سبحانه وتعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. كل هذا طبعا في النسق القرآني في بداية سورة الحاقة: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية الصاعقة، والصاعقة تأتي فجأة وتأتي سريعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم عجاز نخل خاوية. فبعض أهل التفسير يقول إن ذكر ثمود قبل عاد بسبب السرعة في الإهلاك، ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر عادا بعد ذلك لأن مدتهم أطول. ومنهم من يقول أيضا تأويلات أخرى غير ذلك.
1: نعم، إذن نستمع أولا للآية الكريمة ونعود للاستماع إلى بعض التأويلات لتقديم وسر تقديم قوم ثمود على عاد في آيات سورة الحاقة.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، عدنا إليكم إلى أنباء الرسل وإلى قوم صالح عليه السلام. وكان شيخنا الدكتور ناصر السابع يحدثنا عن سورة الحاقة وسر تقديم قوم ثمود على عاد، فيها رغم أن عاد هم الأقدم وقد قدموا في سائر الآيات الكريمة ما عدا هذه السورة الكريمة.
2: نعم، كما تفضلت، في كل المواضع التي ذكر فيها قوم عاد وقوم ثمود كان ذكر قوم عاد أسبق من ذكر قوم ثمود، إلا في سورة الحاقة قال الله تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ومن تأويلات أهل العلم في الحكمة من ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الترتيب لأن قوم ثمود كان إهلاكهم سريعا، وكان إهلاك قوم عاد على مدى 8 أيام، كما قال الله سبحانه وتعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فقدم قوم أو هلاك قوم ثمود باعتبار أنه أسرع زمنا. منهم من يقول إن منازل ثمود كانت حاضرة لأهل مكة وأهل المدينة عندما يذهبون في رحلاتهم إلى الشام، ونحن نعرف أن قريشا كانت لهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف،
1: وسورة الحاقة ربما مكية.
2: نعم، سورة الحاقة مكية، وكان أهل مكة يذهبون في الصيف إلى الشام ويذهبون في الشتاء إلى اليمن، هذا هو الشهير. هناك طبعا أقوال أخرى في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، لكن كانت قريش تمر على منازل ثمود، فهم يعني أوضح لهم بالنسبة لثمود، ومنازل ثمود كانت حاضرة لأهل مكة أكثر من الأقوام الآخرين. يعني مثلا قوم عاد كما هو الذي يعني عليه آراء كثير من أهل العلم والباحثين حديثا أيضا، أنهم في جهة الأحقاف، المنطقة المعروفة التي هي في الربع الخالي بين عمان وبين اليمن، وأيضا على الحدود في مع المملكة العربية السعودية، يعني هي تقع في هذه الدول الثلاث بالنسبة للأحقاف. لكن مرور قريش وأهل مكة وأهل المدينة لاحقا على الأحقاف أقل من مرورهم على منطقة ثمود ومدائن صالح، فكانت آثارهم مدعاة لإيمان قريش بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا عز وجل قدم لهم ذكرى ثمود لأن أمرهم كان حاضرا وواضحا إليهم. هناك أيضا تأويل آخر، وهو التناسب بين أنواع العذاب. فربنا سبحانه وتعالى في البداية ذكر ثمود، ثم ذكر عادا، ثم ذكر قوم نوح، لم يصرح بقوم نوح، وإنما قال الله تعالى بعد ذلك بعدما تكلم عن قوم ثمود وقوم عاد، وقال بعد ذلك: فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. سنلاحظ هنا في هذه السورة الكريمة ذكر 4 أقوام: قوم ثمود، ثم قوم عاد، ثم قوم فرعون، ثم قوم نوح، في قول الله سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية. مع أن نوح عليه السلام زمانه
1: أقدم
2: من كل هؤلاء الأنبياء، من زمان عاد ومن زمان ثمود ومن زمان فرعون، وذكر أخيرا. فأحيانا قد يكون الترتيب عكسيا.
1: نعم، مثل سورة الذاريات أيضا نوح ذكر أخيرا.
2: نعم، قد يكون ترتيب عكسيا أحيانا لحكم رب يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. بعض أهل التأويل والتفسير قالوا جعل الله سبحانه وتعالى ذكر ثمود مع عاد، ثم ذكر فرعون مع نوح باعتبار الجامع بينهم، هناك هلاك بنوع معين من العذاب الذي هو الطاغية والصاعقة، ثم بالغرق في قوم فرعون، وقبله قوم نوح. فالترتيب هنا ليس ترتيبا زمنيا، وإنما هو ترتيب بحسب سرعة الهلاك. يعني هلاك قوم ثمود سريع، ثم تلاه في الزمن في طول الزمن قوم عاد، ثم هلاك فرعون سريع، ثم تلاه في طول الزمن هلاك قوم نوح عليه وعلى جميع أنبياء الله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام. هذا بعض التأملات والتدبر في آيات القرآن العزيز فيما يخص هؤلاء الأنبياء العظام الكرام عليهم السلام.
1: عليهم السلام. إذن حدثنا عن النبي صالح عليه السلام وعن قومه وعن زمانه وعن انحرافهم وعن أيضا هلاكهم وعن ترتيبهم زمني بالنسبة لقوم عاد. إذن كانوا يمرون عليهم كما تفضلت، وكانت مساكنهم معروفة ولم تسكن من بعدهم، وكانت قريش تعرفهم ويعني تمر على هذه المساكن وربما يتداولون أخبارهم. إذن هنا إذا جينا إلى العبرة من مشاهدة مثل هذه الآثار والأماكن، ونحن نشاهد الكثير من الآثار والأماكن كانت يعني ربما قصورا وكانت عامرة بالناس، ولكنها أصبحت خاوية، سواء كانت خوت بسبب يعني ما نزل بهم من عذاب والعياذ بالله وما شابه ذلك أو لظروف أخرى. نريد أن نقف في دقيقة أو دقيقة ونصف فيما يتعلق بأخذ العبرة مما نراه من آثار ومساكن وغيرها.
2: نعم، ربنا سبحانه وتعالى أكثر من لفت الأنظار والعقول والقلوب والأبصار إلى آثار الأقوام الآخرين في آيات متعددة، كمثل ما هو في سورة الحاقة: فهل ترى لهم من باقي في بعض الأقوام، وفي أقوام أخرى: وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: قل سيروا في الأرض، فسيروا في الأرض في بعض الآيات، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فآيات متعددة تدعو إلى النظر في أحوال الأمم السابقة وفيما أحدثوا في هذه الأرض من عمران، وعلى الرغم من ذلك كذبوا بآيات الله تعالى فأخذهم العذاب، أخذتهم الطوفانات وأخذتهم الصيحة. يعني هناك آية جمعت أنواع العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه أنواع من عذاب الله سبحانه وتعالى، ونشاهد نحن في حياة الأمم والشعوب الماضية والحاضرة نماذج من ذلك. وقد يكون بعض ما يحدث للناس والشعوب من قبيل هلاك الله سبحانه وتعالى لبعض الأقوام على ما تم بيانه أيضا في مواقف أخرى، من أن مثل هذه الأحداث هي في حق قوم عذابا، وقد تكون في حق آخرين نجاة، كما هو الحال مع رسل الله سبحانه وتعالى.

0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل،
1: من أنباء الرسل،
0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء الرسل،
1: من أنباء الرسل،
2: من أنباء الرسل. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. مجلس الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. أقامت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية لقاءها السنوي لعام 2026 للميلاد تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذلك بنادي الشفق لقوات السلطان المسلحة. وأشاد سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها الأكاديمية، وأثنى على جهود القائمين عليها في تحقيق الأهداف المرجوة، موجها منتسبي الأكاديمية وكلية الدفاع الوطني ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية والمشاركين في دورة الدفاع الوطني 13 والدارسين في دورة القيادة والأركان 39 إلى إدامة الخطط والسياسات والأنظمة وتعزيزها بما يسهم في مواكبة كافة المتغيرات والمستجدات الأكاديمية والتعليمية وتعزيز المحصلة العلمية والمعرفية. عقد مجلس الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عمان لمناقشة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بهدف الوصول إلى صيغ تشريعية موحدة تعزز التكامل المؤسسي وتخدم المصلحة العامة. فقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ضمن مساعي تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. كما ناقش المجلسان مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء في إطار تعزيز المنظومة القانونية ورفع كفاءة التشريعات المرتبطة بالجوانب الأمنية والمجتمعية. ترأس الجلسة المشتركة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن 67 مادة قسمت على 9 فصول، ومنح القانون حماية إجرائية للمتعاونين مع الجهات المعنية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الطارئ لأصحاب سمو المعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض مستجدات الأوضاع الأمنية والتنسيق المشترك بين دول المجلس، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة بما يسهم في دعم أمن واستقرار دول المنطقة. وأكد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحافظ على مكتسبات دول المجلس.
عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى الصين برفقة مجموعة من رجال الأعمال النافذين، في مؤشر إلى تركيز ترامب في زيارته على التجارة والأعمال. في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران وأمريكا والمساعدة في إعادة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط. وأكد وانغ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار أن الصين ستواصل دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجانبين أكدا على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي. كثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها على لبنان، فقد أسفرت سلسلة غارات استهدفت 7 سيارات عن مقتل 13 شخصا في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. يأتي ذلك غداة مقتل 13 شخصا في ضربات استهدفت بلدات في جنوب لبنان، ليضافوا إلى 380 شخصا قتلوا منذ بدء الهدنة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق معبأة وجاهزة للإطلاق إلى جانب بنى تحتية إضافية تابعة لحزب الله. قتل 6 أشخاص وأصيب العشرات في هجوم روسي كبير على أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت بلاده بما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة في واحدة من أطول وأكبر الهجمات خلال الحرب بين البلدين. وأوضح أن روسيا استهدفت مناطق في غرب أوكرانيا أقرب إلى الحدود مع دول حلف شمال الأطلسي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل تطوير وتحديث قدراتها النووية. وقال خلال زيارته لمعهد موسكو للهندسة الحرارية إن بلاده ستواصل تحديث وتطوير قوتها النووية الاستراتيجية عبر تطوير أنظمة صاروخية ذات قدرات قتالية أكبر، قادرة على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. وتأتي تصريحاته بعد يوم من اختبار موسكو إطلاق صاروخ فلسطيني جديد عابر للقارات ضمن الجهود الرامية لتحديث القدرات النووية لموسكو. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. مجلسا الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. انتهت النشرة مستمعينا، وكان معكم في التقديم عايدة بنت خميس البلوشي، وفي الإخراج أحمد العريمي. شكرا لكم مستمعينا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

خير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. الحياة مليئة بالابتلاءات، والحياة كذلك مليئة بالفتن المختلفة، والابتلاء هو سر من أسرار وجود هذه الحياة. فالله عز وجل كما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الابتلاءات نجدها في طريق حياتنا بأشكال وأنماط مختلفة، والحج هو جزء من هذا الابتلاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الواجبات المفروضات على هذا الإنسان القادر المستطيع. وعندما يذهب الإنسان لأداء هذه العبادة وهو يؤدي تلك المناسك ويقطع مناسكها ويقطع أعمال الحج، يجد في نفسه تعبا، خاصة مع اشتداد الزحام ومع ارتفاع الحرارة. فهل ذلك يثنيه عن بلوغ مقصده وعن أدائه تلك العبادة؟ لا، وإنما هو يستمر وينظر ويتأمل قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ينظر إلى هذه الآية الكريمة ويعلم علم اليقين بأن في هذه الحياة ابتلاءات وفيها متاعب، وأن الجنة لا يمكن أن ينالها الإنسان إلا بالتعب والاجتهاد وتقديم ما يرضي الله عز وجل على هوى نفسه. من خلال هذه العبادة أيضا نتعلم بأن الصبر ليس ضعفا. الصبر أيها المستمعون والمستمعات الكرام هو قوة، هو ثبات، هو رضا بأمر الله عز وجل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم، الصبر هذا الأمر الذي كثيرا ما نجد في كتاب الله تعالى الوصية به لخير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتواصى به الناس دائما وأبدا، وهو أمر يحمل في طياته البشارة لمن كان صابرا. وكذلك أيضا في هذه العبادة يتدرب الإنسان على احتمال الشدائد، فعندما ينتظر دوره فإن ذلك يحتاج إلى تجلد، وعندما يقطع طريقا قد يقطعه ماشيا فإن ذلك أيضا تدريب على الاحتمال، وعندما يكظم الإنسان غيظه ولا ينفعل ولا يغضب فإن في ذلك تدريب على الاحتمال. ولكم أن تتصوروا أيها المستمعون والمستمعات الكرام كل هذه المعاني الجميلة التي ينتفع بها الإنسان في دروس هذه الشعيرة المعظمة. امرأة مسنة في الحج سقطت، فقام الناس لمساعدتها وإعانتها وتقديم العون لها، ومع ما أصابها إلا أنها كانت مبتسمة لأنها ابتليت وهي في طريق الطاعة وهي تؤدي هذه العبادة. فلذلك الابتلاء هو طريق القرب من الله عز وجل، كلما صبر الإنسان ارتفعت درجته واقترب من الله عز وجل. ولذلك فإن هذه العبادة تعلمنا صنوف الصبر، وهذه الصنوف من أنواع الصبر هي في حقيقتها ابتلاء، وهذا الابتلاء يعقبه الخير ويعقبه الارتقاء في مدارج الصالحين المقربين من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام أن يأخذ بأيدينا وأن يأخذ بنا جميعا إلى ما يقربه إليه زلفى، وأن ييسر لنا كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير. وإلى هنا نصل إلى ختام لقائنا هذا، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. لا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت

أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل

ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون.

يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حصارا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين.

0: هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم مرتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد

إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد

0: برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالإثم

إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنزل

حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوج

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
2: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
2: آمين.
0: اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: نعم. أين وقفنا في الدرس الماضي؟
3: الإحرام.
0: الإحرام. الإحرام. الذي هو أحد أركان الحج وأحد أركان العمرة. نعم. هل تتم العمرة بدون إحرام؟
4: لا.
0: لا، لأنه ركن من أركانها بالإجماع. هل يتم الحج بدون إحرام؟
4: لا.
0: لا، لأنه ركن من أركان الحج بالإجماع، أليس كذلك؟
4: بلى.
0: طيب، في الإحرام هنا خمس مسائل ولا أربع مسائل؟
4: خمس مسائل.
0: ما هو الإحرام؟ من أين يكون الإحرام؟ متى يكون الإحرام بالحج؟ زين، صفة الإحرام ما هي؟ الأشياء التي يجب على المحرم اجتنابها. ذكرنا هو الإحرام، تعرف الإحرام، لكن لا بأس تكرام أثقال الأفكار. الإحرام هو نية الدخول في أحد النسكين المقارنة للتجرد والتلبية. طيب، من أين يكون الإحرام؟ يكون الإحرام أن قصد حجا أو عمرة عندما يصل الميقات، يكون إحرامه من الميقات. والمواقيت خمسة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، وأهل اليمن يلملم، وأهل العراق ذات عرق. نعم. كما عرفتم الإمام نور الدين رحمه الله عليه نظم هذه المواقيت، حيث قال: يلملم ميقات أهل اليمن، وذو الحليفة لكل مدني، وجحفة أيضا لأهل الشام، وقرن لنجدها التهام، وذات عرق للعراق، ولمن أتى إليها لو أتى من اليمن. كذاك في بقية المواضع لمن أتى من آهل وشاسع. فأنتم خرجتم من عمان، من أين تحرمون من هذه المواقيت؟ تفضل سلطان بن حمد.
5: من قرن.
0: من قرن. طيب، وإذا أتيتم المدينة أولا
5: يحرم من ذي الحليفة.
0: من ذي الحليفة، أحسنت. طيب، فإذا كنت في الطائرة من أين تحرم؟ تحاول الطائرة كل حال تنزل في جدة وأنت قاصد حج أو عمرة، من أين تحرم وأنت في الطائرة؟ تفضل سلطان.
6: نعم.
0: من أين تحرم؟
6: قبل أن أصل الميقات.
0: يعني من أين تحرم؟ عندما تصل الميقات.
6: نعم.
0: طيب، تكون مستعد مكذاك؟
6: نعم،
0: تكون مستعد عندما تعرف أنك قرب الميقات، لأن الطائرة مسرعة، ما تمكن تصلي وتلبس، تهيئ من أول ما تهيئ. فإذا قرب الميقات تلبي، إذا أمكنك أن تصلي ركعتين صلي، إذا لم يمكنك ذاك الحال لبي الحج أو العمرة، الحج أو العمرة أو بهما كما سيأتي. لكن المقصود ما يتعدى الإحرام، ولو كنت في الطائرة ما تعدى الميقات إلا وأنت محرم. واضح معكم الآن؟ طيب، زين. بقي السؤال: من كان ساكنا بين الميقات ومكة يحرم من بيته، أليس كذلك؟ نعم، يحرم من هناك. ومن يكون مقامه بالقرب من مكة من أهله يلبي. المثال معكم جدة، من أين يحرمون؟ من جدة. الذين يقيمون قرب مكة يحرمون من مساكنهم، أليس كذلك؟ إنزين. بقي: إذا كنت في مكة، إذا كنت مقيما في مكة، أو مثلا دخلت بعمرة وأحللت من عمرتك وأنت في مكة، من أين تحرم بالحج ومن أين تحرم بالعمرة وأنت في مكة؟ وأنت في مكة من أين تحرم بالحج ومن أين تحرم بالعمرة؟ واضح الكلام الآن؟ من يكون بمكة مقامه من مكة لا غيرها إحرامه، وإن يشاء العمرة يقصدن للحل ثم فيه يحرمن، وبعد ذا يطوف ثم يسعى فيجمعن الموضعين جمعا، والموضعان الحل ثم الحرم جمعهما في النسكين يلزمه. إذا كنت في مكة أو المقيم بمكة وأراد الحج، من أين تحرم بالحج؟ من مكة. من أي مكان كان، كان من مسجد في المسجد أو كان في مسجد الجن أو من بطحة أو في المكان الذي نزلت فيه، مقصود من مكة تحرم إنك، أو من ميناء، في ميناء أيضا يستوي. لو مثلا خرجت من مكة وأحرمت في ميناء يستوي، لأن في الحرم هو المقصود، تحرم من الحرم، ما كذاك؟ نعم. وإذا أردت العمرة، إذا أردت العمرة مثلا أنت مقيم بمكة وأردت أن تعتمر، كيف تفعل؟ تخرج إلى الحل، إلى التنعيم، أو إلى أي مكان من الحل، ولا التنعيم، لكن الناس أكثر يقصدون التنعيم، ما كذاك؟ ما تخرج إلى الحل وتحرم من الحل، ثم تدخل مكة وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، تحل من عمرتك. قد يسأل سائل، لماذا من أراد الحج يحرم من مكة ما يخرج إلى الحل؟ ولماذا لك الحال المعتمر عليه أن يخرج إلى الحل ما يحرم من مكة؟ قال مثلا إن الحاج مأمور بأن يجمع بين الحل والحرم، والمحرم بالعمرة أيضا كذلك يؤمر بأن يجمع بين الحل والحرم. فالحاج يحرم من مكة، متى سيخرج إلى الحل؟ عندما يخرج إلى عرفات، أليس كذلك؟ عرفات في الحل، ما كذا؟ لكن المعتمر لا، المعتمر إذا أحرم من مكة طاف وسعى في مكة ما خرج، أليس كذلك؟ لكن يخرج أولا حتى يجمع بين الحل والحرم. وإن يشاء العمرة يقصدنها، أي يقصد الحل ثم فيه فيش في الحل ثم فيه يحرمنا، وبعد ذا يطوف ثم يسعى فيجمعن الموضعين جمعا، والموضعان الحل ثم الحرم جمعهما في النسكين يلزمه، جمعهما أي جمع الحل والحرم في النسكين أي في الحج والعمرة يلزم. فأنت جمعت بين الحل والحرم في العمرة عندما أحرمت في الحل ودخلت مكة، زين، وتجمع بين الحل والحرم وأنت محرم بالحج، تحرم في مكة وتخرج بعد ذلك إلى الحل، إلى أين؟ إلى عرفات. واضحة؟ نعم. طيب، عرفنا الآن أن الذي قصد مكة يحرم من الميقات، ما كذلك؟ والذي هو بين مكة والميقات يحرم من أهله، والذي في مكة يحرم بالحج من مكة، ويحرم بالعمرة من الحل. طيب، زين، هل كل من قصد مكة ومر بالميقات عليه أن يحرم؟ من بعض العلماء قال نعم، كل من مر بالميقات وقاصد مكة فعليه الإحرام، إلا يستثنى بعض الأشخاص مثل الحطاب وغيرهم هؤلاء. وبعض العلماء قال لا يلزم الإحرام إلا لمن أراد حجا أو عمرة. وفي الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد حجا أو عمرة، فإذا لم يرد حجا أو عمرة فليس عليه إحرام. واضح الآن؟
6: طيب،
0: لو مثلا ذهبت إلى إلى إلى إلى إلى, إلى مكة ما قصد تعتمر، قصد قضاء حاجة، هل عليك أن تحرم على هذا القول؟ لا، لأنك لم تقصد حجا ولا عمرة، ما كذلك؟ هذا. لو مثلا جيت إلى المدينة وبدأت لك حاجة في مكة المكرمة تذهب إليها وتأتي حاجتك منها مررت بذي الحليفة وأنت لم تقصد حجا أو عمرة، هل عليك الإحرام؟
6: لا.
0: قال هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد حجا أو عمرة. واضح؟ زين، هيش بقي مسألة الثالثة، عرفنا من أين يكون الإحرام، ما كذاك؟ بقي متى يكون الإحرام بالحج؟ متى؟ في أشهر الحج، يكون إحرام بالحج في أشهر الحج، لكن ميقات زمني وميقات مكاني، أخير مكان عرفته الآن. الزمن أشهر الحج، الحج أشهر معلومات. يسألونك عن أهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إيش أشهر الحج؟ أشهره شوال مع ذي القعدة والعشر السابقات من ذي الحجة. تحرم بالحج في أشهر الحج، في شوال، في ذي القعدة، في العشر الأوائل من ذي الحجة. لو أحرمت في أول يوم من شوال بالحج، حج صحيح ولا غير صحيح؟
6: صحيح.
0: حج صحيح. طب لو أحرمت في اليوم 30 من رمضان ما يعتبر حقك؟ إذا هذا الإحرام بعض العلماء يقول ينقلب إلى عمرة، وبعض العلماء يقول غير صحيح، الإحرام غير صحيح، لأنك أحرمت بإيش؟ بالحج في غير أشهر الحج. لو مثلا ذهب اثنان، مثلا واحد من اثنين أحرم في اليوم 30 من رمضان، والثاني أحرم في أول يوم من شوال، أحرم منه صحيح؟
6: الثاني
0: لأنه أحرم في أشهر الحج، ما كذاك؟ طيب، أشهره شوال مع ذي القعدة والعشر السابقات من ذي الحجة. طيب، صفة الإحرام، صفته يؤمر بأن يغتسل مريد الإحرام بالماء، ويلبس ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا، ثم يصلي ركعتين إن لم تحضر مكتوبة، وإن حضرت مكتوبة أحرم بعدها. انتبهوا، بماذا يؤمر من أراد الإحرام؟ بالاغتسال أولا، بالاغتسال. الاغتسال واجب ولا سنة؟
6: سنة.
0: يعني هذا الاغتسال من اغتسالات المسنونة. الغسل للجمعة والعيدين سنة، كذا مغسل ذا الحين كذاك للإحرام بالحج، ومن يحجم قد سنة له غسل بدن. طيب، عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرم اغتسل، أليس كذلك؟ وحتى أنه أمر النفساء بالاغتسال عندما أراد الإحرام، الاغتسال مسنون، ولو كانت حائضا ولو كانت نفساء سنة. وهذا الاغتسال كالغسل من الجنابة. طيب، ركز من الجنابة الهادي.
7: نعم.
0: من كالغسل الجنابة في الحكم ولا في الكيفية؟
7: في الكيفية.
0: في الكيفية. أما في الحكم بينهما فرق، أليس كذلك؟
7: بلى.
0: هذاك فرض واجب، وإن كنتم جنبا فطهروا، وهذا مسنون. طيب، لو أحرم بدون اغتسال، هذا إحرامه صحيح ولا غير صحيح؟
7: صحيح.
0: صحيح. هكذاك؟ طيب، كالغسل من الجنابة، من في الكيفية. نعم. طيب، وبعد ذلك يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا، ويستحب أن يكونا أبيضين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياكم وكفنوا فيها موتاكم، فإنها خير ثيابكم، ولا تكفنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب، فإنهما محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها. نعم. هل هذا من الواجب أيضا ولا من المستحب؟ من المستحب. هل من الواجب أن يكون الثوبان جديدين أو غسيلين لم يلبس من غسلة؟ لا، أم مستحب. لو مثلا كان غير غسيلين مثلا إحرامه تام، لو مثلا أحرم بدون اغتسال إحرامه تام، ما كذاك؟ نعم. وبعد ذلك ماذا؟ يصلي ركعتين إن لم تحضر مكتوبة، ويحرم بعد هاتين الركعتين. أما إذا كان حضرت من صلاة مكتوبة، إن كان يحرم بعد الصلاة المكتوبة. كيف يحرم؟ قلت بأن الإحرام هو نية الدخول في أحد النسكين المقارنة للتجرد والتلبية. الآن تجردت من ثيابك، ما تجردت لبست ثيابك المعهودة، وعك الحال إن حصرت رأسك ولبست هذين الثوبين ردان وإزار ورداء. نعم. ويستحب أن يكون أبيضين، أليس كذلك؟ طيب، صليت ركعتين أو فرغت من الصلاة المكتوبة، تعقد نية الإحرام، تعقد نية الإحرام ثم تلبي. هل تعقد نية الإحرام؟ هل أنت قاصد تحرم بهيش بعمرة؟ إذا كان قاصد تحرم بعمرة، يعني إذا كان تعتمر، هل تقصد أنك تحرم بحج؟
7: لا.
0: لا. إذا كان قاصد الحج، هل تكون نيتك أنك تحرم بعمرة؟ لا. نعم. إذا تعقد نية الإحرام وتلبي، هتبين النسك الذي تحرم به. كيف تلبي؟ أنت في مجلسك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك. هذه إزالة إيش؟ إزالة الإحرام بالعمرة. وإزالة الإحرام بالحج تقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك. طيب إذا كنت قارنا بين الحج والعمرة، قارنا بين الحج والعمرة، نقول بحجة وعمرة تمامهما وبلاغهما، تمامهما وبلاغهما عليك. واضحة؟ نعم. فإذا كنت مفرد سيأتي الكلام على أن الإحرام ثلاث أنواع: إفراد زين وتمتع وإيش أجيب وقران. نعم، سيأتي الكلام على هذا. فإذا أنت مثلا كنت مفردا أحرمت بالحج، لم بالحج وتمتع لك الحال، أو مثلاً لك الحال في غير أشهر الحج وأنت تعتمر لك الحال، تحرم بالعمرة، ما كذلك؟ قارن، لابد أيضاً يكون مثلاً تعقد نية الإحرام وتلبي على أنك قارن، تقول لبيك بعمرة وحجة، بعمرة وحجة تمامهما وبلاغهما عليك. واضحة؟ نعم. طيب، ثم تنتقل من مكانك، مثل تركب سيارتك أو أي مركوب إن كان، وتكثر، يؤمر المحرم أن يكثر من التلبية، أن يكثر من التلبية ويرفع بها صوته. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحج من ذكره؟
8: نعم.
0: نعم،
8: أفضل الحج العج والثج.
0: أفضل الحج العج والثج. من مرر بالعج؟
8: رفع الصوت بالتلبية.
0: بالتلبية. من مرر بالثج؟
8: كثرة الذبح،
0: الإكثار من إراقة دم الهدي والنفس. زين، أحسنت. من منكم ذكر حديث واحد حديث آخر يبين فضل الإكثار من التلبية؟ فضل.
9: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
0: صلى الله عليه وسلم،
9: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه
0: ذنوبه
9: إلا غابت ذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه.
0: أحسنت. طيب، حديث ثالث، ذكر حديث ثالث. نعم،
10: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط وإلا بشر،
0: إلا بشر. نعم،
10: إلا بشر.
0: نعم،
10: ولا كبر مكبر قط إلا بشر.
0: نعم،
10: قيل: يا رسول الله، الجنة؟ قال: نعم.
0: الجنة؟ قال: نعم. من في حديث رابع؟
11: نعم.
0: نعم،
11: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله.
0: نعم،
11: من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا أو ها هنا.
0: حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، ما كذاك؟ ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. طيب، الآن وقف معكم، إن شاء الله نبدأ الدرس الآتي بالأشياء التي يجب على المحرم أن يجتنبها، ما كذلك؟ بارك الله فيكم، وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: قدمنا لكم شذرات إسلامية.
7: لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، قيم السوق الرقمي. وقول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما أذاع الفجر في الأفق سرا من أسرار الجمال، فانطلقت نفوس إلى صالحات الأعمال. التجارة الإلكترونية من أبرز مظاهر التطور الاقتصادي في هذا العصر، سوق رقمي هائل أسهم في تسهيل عمليات بيعنا وشرائنا وتوسيع نطاق المتاجرة، وسيلة فعالة لتبادل السلع ونشاط الخدمات وفي سرعة عالية وكفاءة مذهلة، إضافة إلى تقليل التكاليف وتخفيف الجهد على الأفراد والشركات. وفي ظلال الإسلام نجد التجارة مشروعة ما كانت منضبطة بقيم هذا الدين الحنيف، قائمة على الصدق والأمانة، نائية عن الغش والربا والغرر. ونجد مراشد الإسلام الوضاءة حاثة على الكسب الحلال، مبينة أن التجارة طريق إلى ابتغاء رزق الرزاق تعالى، ما دام المسلم ملتزما بالضوابط الشرعية بائعا ومشتريا. والتجارة الإلكترونية تتيح الفرص الواسعة للفرد ليعمل وينجز وينتج متخلصا من قيود الزمان أو المكان، وهي تجارة مسهمة في دعم اقتصاد المجتمع وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتوفر تسهيلا لوصول السلع والمنتجات لمحتاجيها. والنفوس المؤمنة حريصة على تحري الحلال الطيب في المعاملات الرقمية ومجانبة كافة صور الغش والتحايل والتزوير والانتحال والخداع، حيث يربي الإسلام أهله ليجعلوا من الأمانة والنزاهة والرقابة الذاتية أسسا لنجاح التجارة ونيل بركتها ومكاسبها في الدنيا والآخرة. وهذه النفوس المؤمنة تجعل من تجارتها الإلكترونية وسيلة فعالة وأداة نافعة بتسخيرها وفق قيم الإسلام، مع استثمارها نشرا للخير ودعوة إلى الله بحسن اغتنام فرص المنتجات والخدمات الهادفة. والمنصات الرقمية مسهمة بصورة كبيرة في تقليص المسافات بين الباعة والمشترين، وتوفر عليهم الوقت والجهد بصورة كبيرة. فما أروع هذه النفوس وهي تخوض غمار هذه الفضاءات الرقمية، متحلية بقيم دينها في بيعها وشرائها، ماضية على صدق ووضوح وعدل، متحققة من المواقع والمتاجر ومدى موثوقيتها قبل إتمام التعاقدات أو عمليات الشراء. إنها فرصة مهمة لتنمية المهارات الشبابية وتحفيز الأجيال ليسلكوا مسالك الابتكار والإبداع في كافة المجالات المتحدة.

0: مهمة وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال والاستثمار بما يتوافق مع مقاصد شريعتنا الغراء في عمارة هذه الأرض. سر بالهداية واعملي، وعلى الكريم توكلي، والزم تقاه فإنها هي حلية المتجمل، وبها الحوائج تنقضي، وبها الجوائح تنجلي. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يقبل الصباح، يغسل وجه الأفق بنوره، فيشرق مبتسما بعد إطباق ديجوره.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الصبر، ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصابرين على ما أصابهم، بعدما بشر الله تعالى المخبتين وذكر أولى صفاتهم بخوفهم ووجلهم عند ذكر الله، يذكرنا الله تعالى بصفة عظيمة يجب أن يعيشها الحاج أثناء تأديته مشاعر الحج، فقال والصابرين على ما أصابهم. فالحج مدرسة عظيمة في الصبر، زحام وتعب وحر وانتظار، ومع ذلك يصبر الحاج ويحتسب ويواصل. ومن خرج من الحج ولم يتعلم الصبر فقد فاته خير كثير. والحج من أعظم ميادين التربية على الصبر، فالحاج يمر بمواقف كثيرة تحتاج إلى تحمل، مع الزحام والتعب والحرارة والتأخر واختلاف الطباع، ومواقف لا تخلو من ضيق. أيها المستمعون المستمعات، وهنا يعلمنا الإسلام ضبط النفس وعدم الانفعال في المواقف التي يمر بها الحاج. هنا يتذكر الحاج أنه ليس بمفرده في الحج، بل مع جموع غفيرة من الناس تختلف طباعهم وتتباين سلوكاتهم وتتغير ظروفهم، فمنهم الكبير ومنهم الضعيف ومنهم القوي ومنهم الغضوب ومنهم ذو الحاجة. لكن الحاج يتذكر دائما قول ربه في صفات المتقين الذين لهم البشرى ولهم الجنة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومع ذلك يواصل الحاج نسكه ويصبر ويحتسب ويكتم غيظه ويضبط لسانه، فمشاعر الحج كلها تحتاج إلى صبر وتحمل. فالطواف مثلا يجب أن يكون 7 أشواط، وكذلك السعي، فلا بد أن يلازمه الصبر على أداء هذه الأعمال، وكذلك الوقوف بعرفة والانتقال بين المشاعر والمبيت بمزدلفة وعند رمي الجمار وغيرها من مناسك الحج. وهنا يتعلم الحاج درسا عظيما، أن العبادة ليست راحة جسد بل مجاهدة نفس، وكلما صبر الحاج على هذه المناسك عظم أجره وكانت له المثوبة عند الله. أيها الأحبة، وفي الحج يتربى المؤمن على الصبر العملي للنظري، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على ما يلقاه من أذى أو تعب، فيخرج من حجه أكثر احتمالا وأحسن خلقا وأهدأ نفسا. أخي الحاج، الصبر في الحج ليس فقط على المشقة، بل على الناس وعلى الأذى وعلى ضبط النفس وعلى كظم الغيظ، والصبر في جميع المواقف بدءا من العزم على السفر ومشقة الطريق وفي السكنات وانتهاء بالرجوع إلى الوطن. ولتتذكر أخي الحاج أن الله تعالى معك وأنت تؤدي أعظم الشعائر ومع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيا رب ارزقنا الصبر الجميل، وأعنا على أنفسنا، واجعلنا من الصابرين المحتسبين الذين إذا ابتلوا صبروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: أيام تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه ليكون حول مواضيع الزواج والأسرة والقضايا الاجتماعية، وإن كانت هناك من أخلاقيات سيئة أو أخلاقيات إيجابية نركز عليها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا في القول وأن يفتح علينا فتوح العارفين. وكذلك أنتم، نتمنى أنكم تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني أعزائي المستمعين الأكارم، بل ويشرفني أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا ضيف البرنامج، برنامج الأم الأخلاق، أن نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، لننهل من علمه ونستفيد من خبراته ومن حكمته. فأهلا وسهلا بك الشيخ أحمد بن سعود السيابي بيننا، وبارك الله في علمكم.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا دكتور هلال.
3: بارك الله فيكم شيخ أحمد، وجزاكم الله خير على هذا العطاء الفريد والجميل. ومما يميز عطائكم الشيخ أحمد أنه يجمع بين الاستشهادات وأيضا الحديث من واقع الحياة، فيصل إلى قلوب الناس.
4: آمين إن شاء الله،
3: بإذن الله تعالى. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نحن ابتدأنا في أكثر من حلقة حول موضوع لتسكنوا إليها، ولا تزال هناك العديد من المواضيع المتعلقة بهذه الآية الكريمة. والحديث في اللقاء السابق كان ذو شجون، أو في الحلقة السابقة، وتحدثنا عن عدة مواضيع. اليوم نريد أن نستمر في الحديث عن موضوع السكينة وكيف تتحقق السكينة في حياة الإنسان. في الحلقة الماضية الشيخ أحمد كنتم تتكلمون عن أن يكون الإنسان قريبا من بناته، قريبا من أولاده، يستمع إليهم، هذا يشعرهم بالاهتمام، أنهم أفراد مهمة من الأسرة، وكما يقال في علم النفس من الحاجات النفسية التي يحتاج إليها الأبناء وكذلك الأزواج، هي الاحترام والاهتمام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السكينة لتسكنوا إليها، لكن هذه السكينة تنتج ماذا؟ تنتج مودة، أو هذا السكون، السكون أو السكن يعني ينتج سكينة، وهذه السكينة تولد مودة ورحمة بين الزوجين. المودة هي شيء كبير، الله تعالى اختار، الله تعالى أو جعل تعبير بالمودة، يعني هي يعني يمكن يأتي الكلام الرباني وجعل بينكم محبة ورحمة، لكن تعبير بالمودة هذا شيء كبير.
3: اختيار لفظ المودة.
4: المودة، المودة هذا لفظ كبير. المودة كأن المحبة يمكن يعني قد تستمر وقد لا تستمر، لكن المودة الظاهر هي التي تستمر. المودة يعني أقوى من المحبة. المودة قد تكون يعني في القلب، تكون في الجوارح، تكون في الفؤاد، يعني المودة شيء لفظها عظيم جدا، يعني فالله تعالى اختار، يعني جعل التعبير هنا عبر بالمودة وجعل بينكم مودة ورحمة.
3: يعني قد ينتهي الحب لكن المودة لا تنتهي.
4: المودة لا تنتهي، يعني لأن المطلوب من استمرارية الحياة الزوجية السعيدة أن تكون يعني مستمرة بين الزوجين بالتفاهم، بالمودة، بالمحبة، يعني ما يجعلها يعني ما يقوي أواصر الحياة الزوجية بين الزوجين، بين الزوج وزوجته. فالتعبير بالمودة أوسع بكثير من التعبير بالمحبة، فلذلك جاء التعبير القرآني وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني فكل شيء يعني يكون رابط الود بينهما، يعني هو الذي يستمر، يعني تستمر هذه المودة بين الزوج وزوجته، كما يقال يعني يعني المودة بمعناه أنها أشمل من المحبة، هذا هو المطلوب. المودة أنها أشمل وأعم من المحبة، ولعلها أقوى أيضا من المحبة. أي أقوى من المحبة.
3: هناك يذكرني هذا الكلام بقصة واقعية، امرأة زوجها سرح من العمل، سبحان الله ما تكلمت عن هذا الموضوع مع أحد، وحاولت أن تحتوي هذا الموضوع، وقامت هي أيضا بالتجارة سواء معه أو معها. هل هذه تدخل في فهمنا للمودة؟ الآن زوج ما يستطيع على النفقة مثلا،
4: لا شك المودة المودة حملتها على هذا الشيء. المودة حملتها على الصبر، حملتها على التصبر، حملتها أن تكفي زوجها المعيشة، حملتها أن تكون تضحي يعني لكي تبقى الحياة الزوجية. يعني هذه المودة حملتها على أشياء إيجابية كثيرة من شأنها أن تستمر الحياة الزوجية بينها وبين زوجها. لا شك فعلا من هذه الناحية أن الحب يبعث على الشيء الكثير. أيوة. والمودة هذه عالم باب أولى لأنها تستمر. يعني فالنساء الصالحات فعلا يحملن مثل هذا الهم. فهذه المرأة الصالحة لولا صلاحها، لولا إحساسها بقيمة الحياة الزوجية، لولا إحساسها بقيمة زوجها، لما كان لها أن تقوم بمثل هذا العمل الإيجابي. لما كان لها أن تتحمل الظروف، ما كان لها أن تسعى هذا السعي. فهذا نتيجة أن بينهم، ولأن الله قال وجعل بينكم، أي المودة والرحمة يجب أن تكون متبادلة. من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة إلى زوجها. فأحيان تكون من الزوج لزوجته، وأحيان تكون من الزوجة لزوجها. أي وجعل بينكم مودة ورحمة.
3: وربما هذا يحكي الجانب السلبي أو المغاير. بعض النساء أو بعض الأزواج في لحظة ضعف الطرف الآخر يذهب إلى المحكمة ويدافع عن موقفه ويطلب الطلاق، لأن هناك ضرر نفقة أو في شيء معين، وتتخلى عن زوجها ويتخلى عن زوجته
4: مثلا. طبعا هذا هو عندما لا يكون يعني الرباط الزوجي قويا بينهما، فسرعان ما تلجأ الزوجة إلى المحكمة لطلب الطلاق. وفي الحقيقة كما ذكرنا في حلقات سابقة، طلب الطلاق لا يجوز إلا للإضرار الكبير. الرجل لم يضر بها، وإذا كانت هي تسعى وتقدر تكسب قوتها، ما يكون هنالك إضرار يعني يؤدي بالانفصال عن الحياة الزوجية.
3: صح.
4: فالمرأة عندما تذهب تطلب الطلاق، يعني هذا ما كان سابقا من المعهود أن المرأة تسير وتذهب للطلاق وتشكو في المحاكم بزوجها. يعني كثير من هذه الأمور الآن يحدث حقيقة، حسب ما سمعت يحدث في المحاكم أن الكثير من النساء من الزوجات يذهبن للمحاكم ما عندنا شيء اللي يطلبن الطلاق،
3: ما في السبب
4: أو أدنى سبب. فالمرأة عليها أن تصبر يعني على على على على حياة الزوجية، تصبر لأولادها. يعني مثلا نفرض أن هي عندها أولاد، وإذا لو يطلبن الطلاق طبعا والقضايا في المحاكم موجودة عندهن أولاد. يعني لما يكون ينفصلن بأزواجهن عن آبائهن، كيف الولد يعني ينمو ويكبر وهو لا يرى أباه بصورة مستمرة؟ فهذا تحدث حاجة نفسية في نفس الولد. الولد بحاجة إلى والده، لأنه يكسب الصفات الخلقية ويكتب السلوك، الصفات السلوكية من والده. يعني هو الولد يقلد والده في أقواله، في أفعاله، في سلوكه. فيجب أن يكون هذا الولد بمعية والده باستمرار.
3: صحيح.
4: فعندما يحدث الطلاق تنحاز هي بأولادها، يعني فيبقى الوالد يمكن يراهم في الأسبوع مرة واحدة أو لا يراهم. فهذه في الحقيقة مصيبة. ينشأ الطفل منفصل من الشخصية، ينشأ الولد يعني ما عنده شخصية، ما عنده يعني، لأن الأب مهما كان له وقع في هيبة الولد، له هيبة في وجدان الولد. يعني عندما لا يكون الأب يعني موجودا أمام الولد، فيبقى الولد يتصرف تصرفات. صحيح بعض الأمهات عندهن القدرة التعليمية للأولاد، لكن يبقى يعني لا غنى عن الأب للأولاد في الحقيقة. على الإطلاق لا غنى. فعندما يعني يحدث الطلاق بين الزوج وزوجته، تنحاز هي بأولادها إذا كانوا صغارا طبعا، وهي لها حق الحضانة ما لم تتزوج. فبالتالي يحدث هناك انفصال بين الآباء ونعرف يعني أشخاص في الحقيقة يعني يحنون إلى أولادهم. يعني وأحيانا تكون هذه الزوجات تخفين أولادهن عن آبائهن،
3: صح.
4: فيبقى الأب يبحث عن أولاده،
3: صح.
4: يعني فهذه مشكلة،
3: هذه مشكلة كبيرة،
4: مشكلة كبيرة. فنرجو من أخواتنا من بناتنا أن يبتعدن عن هذه القضايا، عن الشكاوى، عن المحاكم، عن طالب الطلاق.
3: وابعدوا أبناءكم عن هذه الأشياء.
4: مهما كان الزواج هو سياج يحفظ هذه المرأة، يحفظها. يعني هي الآن لما هي في الشباب ما لا تحس بمثل هذه الحاجة، لكن لما تكبر يعني فلذلك يعني لابد حقيقة من وجود الرجل في حياة الأسرة. القيادة لابد منها، والقيادة في الحقيقة للرجل. مهما كانت المرأة مثقفة، مهما كانت المرأة يعني عندها إحساس بالمسؤولية، مهما كانت المرأة متعلمة، لكن تبقى القيادة هي للرجل. الله تعالى لما قال الرجال قوامون على النساء، قوامون بالقيادة في المنزل، لابد من القيادة. هذا هو يعني
3: حقيقة موضوع أن الزوجين وصلوا لمرحلة المودة والرحمة، وأن المودة أشمل من الحب
4: طبعا.
3: هذا يجيب على تساؤلات من حوادث كثيرة. أعرف قصة امرأة كانت تحاول تنيم أولادها مبكرا. لماذا؟ لأن الزوج أو الأب يرجع متأخرا ودخل في عالم المسكرات والمخدرات، فقالت حفاظا للعلاقة الزوجية وحتى لا يشاهد الأبناء أباهم بهذه الطريقة، فتفعل كل شيء حتى تحافظ على الأسرة،
4: صح.
3: حتى تحقق
4: هذه المرأة العاقلة ما تروح المحكمة وتطلب الطلاق،
3: أيوة.
4: بالعكس، عليها أن تنصح زوجها، عليها أن تحاور زوجها، أن تقول له أن هذا السلوك غير جيد، وأنت عندك أولاد الآن ينظرون إليك بهذا السلوك، فإن شاء الله سوف تقضي النصائح. كثير كثير أنا يلجأنا إلينا بعض إلي بعض النساء قضية الطلاق، فالأفضل البقاء حياة الزوجية، والنصح يكون مستمر.
3: أمسك عليك زوجي.
4: أي طبعا، يعني فالنصح يكون مستمر بينهم، يعني أحسن تنصح زوجها بدل ما تطلب الطلاق وتنفصل حياة زوجية، صحيح. وتبقى هي بلا زوج. الزوج مهما كان كما ذكرت هو سياج حقيقة يحمي المرأة، يحمي الزوجة.
3: نعم. هل الرحمة نتيجة للمودة؟
4: الرحمة هذه على العطف والشفقة من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجته.
3: نعم.
4: وطبعا هذه تؤدي إلى حاجات كثيرة جدا، منها أنها مثلا لا تكلف زوجها، إذا كان الزوج لا يستطيع أن ينفق يعني 1000 ريال في الشهر، ويستطيع أن ينفق مثلا 500 ريال أو 300 ريال أو أقل أو أكثر، عليها أن طبعا أن يكون الرحمة هي السياج،
3: تراعي
4: لا تكلفه. كذلك هو عليها أن لا طبعا يبطش بها، أن يرحمها، أن يرعم وضعها، أنها فارقت أهلها، فارقت يعني بيتها الذي درجت فيه،
3: صحيح.
4: والعش الذي ألفته، فجاءت إلى بيته هو، عليه أن يرحمها، أن يرحم وجودها عنده، أن لا يستعمل العنف في حقها، وكذلك هي أن لا تستعمل العنف باللفظ مثلا باللفظ والأقوال البذيئة، أو تعيره مثلا بناس آخرين، أو تعيره مثلا أن منزله صغير، ويعني وتندب حظها، هي طبعا والله فلان عنده بيت كبير وفلان عندها بيت كبير، ويا الله ذاك البيت الجميل، وهاي في تعريض طبعا، يعني هو اجتهد وهذاك إمكانياته، هو بنى ذلك المنزل، فعليها أن تقنع بذلك المنزل،
3: صحيح.
4: يعني لكن هي تشوف ليس الكبير، العبرة بالسعادة الزوجية، العبرة بالتفاهم. فيعني فالتعريض بأن والله فلان منزله كمنزل كبير وفخم وأثاثه وكذا وكذا، أو تكلفه السفر في الإجازات، السفر يعني يتطلب مبالغ كبيرة في الحقيقة، تذاكر سفر يعني غالية،
3: الحياة غالية، صح.
4: والحياة غالية، والسفر هنالك طبعا في مرتفع التكاليف، سواء من حيث الفنادق، من حيث السكن، من حيث الغذاء، في دول أخرى الغذاء مرتفع والأشياء هذه مرتفعة، وتبقى هي تكلفه إذا كان هو مستطيع، صحيح. لكن إذا كان غير مستطيع يجب أن تقدر حاله، فالرحمة بينهما هي يعني هي المطلوبة يعني.
3: ومن الرحمة ربما عدم المقارنة، أن ما تشوف مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تصيب الغيرة.
4: طبعا
3: لا طلعوا طلع أولاده وإحنا ما طلعتونا مثلا.
4: كذلك ترى هي المشكلة أنها يعني هي الـ كما يقول لك إيش ناكل الغيرة من الآخرين، مما عليه الآخرين من تندب حظها مما هي فيه أمام أولادها إلى غير ذلك، هذا طبعا ينصح عنه العقلاء وينصح عنه العلماء وينصح عنه الفاهمون.
3: نعم.
4: هذه ما طيب يكون بين الزوجين. إنما يكون بالتفاهم، يعني تعرض مطالبها وهو كذلك عليه أن يلبي وفق إمكانياته
3: بقدر المستطاع.
4: بقدر المستطاع
3: صحيح. نعم. وربما من الرحمة شيخ أحمد هي مسألة المشاعر، وللأسف نلاحظ بعض الأحيان هناك جمود ولا مبالاة، مثلا هي في لحظة حمل أو في فترة حمل ويغضب من أمر معين، وهنا هي مشاعرها متغيرة، يبدأ يسب ويشتم.
4: صح.
3: سمعت عن حالة أن زوج غضب على زوجتي فترة الحمل فضربها، فصار حتى فيها إجهاض.
4: صح. هذا لا يجوز طبعا، هذا عاد يعتبر هذا عاد يعني بعيد عن الإنسانية، بعيد عن الرحمة. خليك عاد من المودة على السلام، بعيد عن الرحمة. يعني لو ماشي مودلك عشان تبقى الرحمة.
3: الرحمة
4: بالزوجة، الرحمة بالولد، الرحمة بالجنين. يعني لماذا يعني الضرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجاته على الإطلاق، لم يضرب زوجة من زوجاته على الإطلاق، مع أن كنا يطالبنه بزيادة النفقة، يطالبنه بكذا، فيه غيرة على بعضهم بعض، يعني هنالك وشايات، ولكن مع هذا لم يضرب زوجة من زوجاته على، بالعكس قال في آخر وصية يوصي بها في حياته: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. هذه الوصية يجب على المسلمين أن يطبقوها في الحقيقة في التعامل مع نسائهم، مع زوجاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها، والوصية شيء لازم. يعني إذا قال يعني الله تعالى قال يوصيكم الله في كذا، معناته أوجب عليكم ذلك،
3: معناته أوجب
4: ذلك. نعم. في يعني في القرآن هكذا، يعني وصايا الله تعالى يعني معناته أن هي فرائضه وواجباته. فيعني فهكذا لما قال استوصوا بالنساء خير، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في أن نستوصي بالنساء خيرا، لا أن نستعمل العنف فيهن، لا أن نستعمل طبعا الأشياء المؤثر يعني المؤثر لمشاعرهن أو في
3: أو
4: هذه كرامتهن، أو فضلا عن يكون مؤثر في أجسادهن.
3: أيوة.
4: يعني كما هذه الحالة أنها تسقط يعني جنينها، هذا في غاية العنف.
3: صحيح.
4: وهذا في غاية الدناءة، وهذا في غاية البذاءة، وهذا في يعني في غاية القسوة في الحقيقة.
3: مهما كان الأمر.
4: نعم.
3: لا يصل إلى هذا التصرف.
4: لا لا أبدا.
3: وعلاج المشكلة
4: يكون عتاب، يكون عتاب. والأفضل شيء في الحقيقة عندما الإنسان يجد من زوجته ما يغضبه، عليه أن يخرج من المنزل، ذكرنا في حلقات سابقة.
3: صحيح.
4: هذا عليه أن يخرج من المنزل ويهدأ الغضب، شيء طبيعي. فهي عبارة الغضب هي عن فورة، الغضب هي عن سورة، ولا تنطقي في سورة حين أغضب، كما قال أبو الأسود الدولي.
3: وليس الشديد بالسرعة،
4: وليس الشديد، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. هذا هو
3: القوة.
4: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، يضرب يضرب هذا ويضرب حتى يصوت جنين، ليس هذا الشديد. هذا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، عندما يغضب يملك نفسه.
3: والكاظمين الغيظ.
4: فيترفع. هو أفضل شيء حقيقة هو يخرج من المنزل، يخرج من المنزل فترة بس قصيرة، يشوف نفسه أنه هدأ.
3: صح صح.
4: هدأ ويرجع إلى المنزل عاد، يعني الغضب قد انتهى منه.
3: حدات الخروج. نعم. والحركة.
4: نعم.
3: هذه
4: تعطيه إيجابية، وتجدد فيه المشاعر، وتجدد فيه يعني يعني وتجدد فيه في في في الحياة في الأعصاب، يعني أعصابه تتراخى وتستوعب يعني الأشياء الإيجابية الأخرى.
3: صحيح. وهناك قضية خطيرة شيخ أحمد، بعض الأحيان قد يكون زوج مخطئ أو زوجة مخطئة مثلا، لا مبالاة، جمود في التعامل، قسوة، هل هذا مبرر أن المرأة مثلا تدخل في علاقة غير شرعية، أو أن تدخل في علاقة عاطفية مثلا وهو كذلك؟
4: طبعا
3: اليوم للأسف شديد
4: هذه خيانة في الحقيقة.
3: هذه خيانة
4: والخيانة شيء مذموم في الإسلام في كل شيء، الخيانة في المال، الخيانة في, في, في, في العرض، هذه خيانة لا تجوز.
3: قد تقول المرأة عاطفية. لا أجد العاطفة
4: في الحديث، يقول يعني وإن غاب عنا حفظته في نفسها وماله، يعني ومن حقكم عليهن أن لا يطين فرشكم غيركم، يعني في أحاديث. يعني فالمرأة الصالحة تحفظ زوجها في غيبته، في ماله وفي نفسها،
3: وإن كان مقصرا في هذه الأشياء،
4: وإن كان مقصرا
3: بس لا يتكلم بكلام العاطفي،
4: هذا خيانة، لا تجوز، يعني لا تجوز هذه الخيانة.
3: يتق الله كأيهم
4: خيانة. والله أنا فلان يعني ما يعني تخون زوجها عشان لا يعاملها. يعني الحقيقة جاءتني امرأة منذ فترة وقد خانت زوجها، فجاي كيف التخلص من هذا الموضوع؟
3: يا متأسفة، يعني
4: متأسفة
3: وندمانة،
4: ندمانة. فمن ذلك أن زوجها يعني مثل الجماد، لا يعاملها بمشاعر، لا يعامل، لكن هذا لي مبرر. فطبعا عليها أن تستر نفسها، وأن وكما جاء في الحديث الولد للفراش والعاهر الحجر، لكن ترى الآن ولد للفراش وتستر نفسها، يعني لا تبدي يعني كما قال صلى الله عليه وسلم من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد، لكن عليها أن تستر نفسها عاد الآن. ويعني ونصحناها بمثل هذه النصائح،
3: صحيح،
4: يعني أنها يقول تستر نفسها ولا تعود وتتوب إلى الله تعالى، وتتوب إلى الله تعالى، لأن طبعا الأفضل هذا هو الأفضل حتى تستمر الحياة الزوجية بينهما.
3: صحيح.
4: والولد للفراش وهي عليها الإثم، لكنها تتوب إلى الله تعالى.
3: صحيح. للأسف شديد هذا موضوع حساس، واليوم في تهاون حول هذا الموضوع، سواء من ناحية دينية أو من ناحية صحية.
4: نعم.
3: هذه العلاقات فيها أمراض معدية، فيها فيروسات، فيها مشاكل.
4: نعم.
3: وفي بعض اللقاءات لبعض الأطباء قالوا بعض الرجال نقلوا لزوجاتهم.
4: طبعا هذا حدث، هذا حدث مكتسب. يذهبون إلى خارج عمان ويمارسون هنالك الزنا والعياذ بالله في في في في في في, في نساء يحملن هذا الفيروس. وعندما جاءوا إلى عمان إلى زوجاتهم نقلوا فعلا هذا المرض. ويعني فهذه خيانة، هي هذه الخيانة الكبرى. الخيانة في العرض هي حقيقة الخيانة الكبرى. المرأة الصالحة العفيفة يجب أن تبقى مع زوجها، وأن لا تعرض نفسها لغيره على الإطلاق، لأن يعني هذه طبعا يعني مذمة، وهذه منقصة، وهذه يعني غير لائقة إن المرأة تسلم جسدها إلى غير زوجها، وخاصة إذا كانت هي قد عاشت في كنف زوجها وأكلت من زوج من مال زوجها، وتعطرت وتزينت ولبست أحسن ملابسها، وتعطرت أحسن العطور من مال زوجها، وتزينت بأحسن الزينة من مال زوجها، ثم تعرض نفسها بمثل هذه المعطيات إلى رجل آخر خارج السياق الزوجية، هذه خيانة ما أعظمها من خيانة.
3: الشيخ أحمد بن سعود السيابي، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وقد كان حديثا رائعا جميلا عن خلق العفة والأمانة الزوجية، ونود الاستمرار في هذا الموضوع، ولكن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أعزائي المستمعين الأكارم، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر جزيل الشكر للشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائه الرائع وفيض علمه الغزير. أما أنتم أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في حلقات قادمة ومواضيع متجددة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. الحياة مليئة بالابتلاءات، والحياة كذلك مليئة بالفتن المختلفة، والابتلاء هو سر من أسرار وجود هذه الحياة. فالله عز وجل كما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الابتلاءات نجدها في طريق حياتنا بأشكال وأنماط مختلفة، والحج هو جزء من هذا الابتلاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الواجبات المفروضات على هذا الإنسان القادر المستطيع. وعندما يذهب الإنسان لأداء هذه العبادة وهو يؤدي تلك المناسك ويقطع مناسكها ويقطع أعمال الحج، يجد في نفسه تعبا، خاصة مع اشتداد الزحام ومع ارتفاع الحرارة. فهل ذلك يثنيه عن بلوغ مقصده وعن أدائه تلك العبادة؟ لا، وإنما هو يستمر وينظر ويتأمل قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ينظر إلى هذه الآية الكريمة ويعلم علم اليقين بأن في هذه الحياة ابتلاءات وفيها متاعب، وأن الجنة لا يمكن أن ينالها الإنسان إلا بالتعب والاجتهاد وتقديم ما يرضي الله عز وجل على هوى نفسه. من خلال هذه العبادة أيضا نتعلم بأن الصبر ليس ضعفا. الصبر أيها المستمعون والمستمعات الكرام هو قوة، هو ثبات، هو رضا بأمر الله عز وجل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم، الصبر هذا الأمر الذي كثيرا ما نجد في كتاب الله تعالى الوصية به لخير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتواصى به الناس دائما وأبدا، وهو أمر يحمل في طياته البشارة لمن كان صابرا. وكذلك أيضا في هذه العبادة يتدرب الإنسان على احتمال الشدائد، فعندما ينتظر دوره فإن ذلك يحتاج إلى تجلد، وعندما يقطع طريقا قد يقطعه ماشيا فإن ذلك أيضا تدريب على الاحتمال، وعندما يكظم الإنسان غيظه ولا ينفعل ولا يغضب فإن في ذلك تدريب على الاحتمال. ولكم أن تتصوروا أيها المستمعون والمستمعات الكرام كل هذه المعاني الجميلة التي ينتفع بها الإنسان في دروس هذه الشعيرة المعظمة. امرأة مسنة في الحج سقطت، فقام الناس لمساعدتها وإعانتها وتقديم العون لها، ومع ما أصابها إلا أنها كانت مبتسمة لأنها ابتليت وهي في طريق الطاعة، وهي تؤدي هذه العبادة. فلذلك الابتلاء هو طريق القرب من الله عز وجل، كلما صبر الإنسان ارتفعت درجته واقترب من الله عز وجل. ولذلك فإن هذه العبادة تعلمنا صنوف الصبر، وهذه الصنوف من أنواع الصبر هي في حقيقتها ابتلاء، وهذا الابتلاء يعقبه الخير ويعقبه الارتقاء في مدارج الصالحين المقربين من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام أن يأخذ بأيدينا وأن يأخذ بنا جميعا إلى ما يقربه إليه زلفى، وأن ييسر لنا كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير. وإلى هنا نصل إلى ختام لقائنا هذا، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

وقد تقدم أن ما يجوز أن تكون عاملة وهي التي تسمى المشبهة بليس، ويجوز أن تكون مهملة وهي التي يسمونها التميمية. فالواقع بعد الأولى اسم لها وخبر، وقد تقدم هذا الوجه من الإعراب. فما مشبهة بليس، واسمها الذين، وخبرها براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. وبقي الوجه الآخر وهو الذي تكون فيه ما مهملة، فعلى هذا الوجه يقال في الإعراب ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وصلة الموصول فضلوا. والخبر براد رزقهم، براد رزقهم خبر المبتدأ وهو الاسم الموصول الذين. وعلى هذا الوجه يقال في الإعراب الباء حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. راد خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهو مضاف، ورزقهم مضاف إليه. فهذا على الوجه الثاني من الإعراب الذي جعلنا فيه ما مهملة. والجملة ما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم يجوز فيها أن تكون معطوفة، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، فهي على هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، ويكون الاستئناف بيانيا، والمعنى أن هذه الجملة جواب عن سؤال مقدر. فبعد أن ذكر الحق تبارك وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق يخطر بالذهن سؤال، فما الشأن؟ يأتي الجواب ما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. وهذه الآية محمولة عند بعضهم على ضرب المثل، فهم يجعلون لله تبارك وتعالى عبيده شركاء له ولا يرضون ذلك لأنفسهم، فتجد الواحد منهم لا يرضى أن يكون عبده شريكا له، ورضوا ذلك للحق تبارك وتعالى. فضرب لهم هذا المثل وقيل لهم فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فلم يرضوا أن يشاركهم الذين ملكت أيمانهم في ملكهم، ورضوا ذلك للحق تبارك وتعالى فجعلوا له من عبيده شركاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم من حمل هذه الآية على أن الرزق متحكم به من الله تبارك وتعالى، ولا شك في ذلك ولا ريب. فأولئك القوم وهم السادة يعطون من ملكتهم أيمانهم، إلا أن ذلك العطاء حقيقة ليس منهم، وإنما هو من الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي أجرى ذلك الرزق على أولئك الذين ملكت أيمانهم، إلا أن الله تبارك وتعالى أجراه على أيدي أسيادهم، ولو شاء الله تبارك وتعالى لأجراه على أيدي غيرهم. فهذا مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى في سياق الآيات التي تذكر مظاهر قدرة الحق تبارك وتعالى، وهي كثيرة ومتنوعة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.

0: على هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية، ويكون الاستئناف استئنافا بيانيا، فهم فيه سواء. جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، فيه جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر في متعلق بسواء، فيه سواء أو سواء فيه. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في وكلمة سواء التي هي من المشتقات، ويجوز في سواء أن تكون بمعنى مستو والمعنى مستوون فيه، والتعلق ظاهر بين حرف الجر في وبين كلمة سواء. سواء خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الاسمية هم فيه سواء لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب وهي الجملة التي قبلها، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. أفبنعمة الله يجحدون. الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاء يجوز فيها أن تكون حرف عطف وهو المشهور، ويجوز أن تكون صلة أو زائدة أتي بها للتوكيد، والمعنى أبنعمة الله يجحدون. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعلى جعلها عاطفة تكون الجملة التي بعدها معطوفة على جملة مقدرة، والتقدير أيشركون فبنعمة الله يجحدون. وعلى جعل الفاء عاطفة أو زائدة يقال في إعرابها هي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بنعمة جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، نعمة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يجحدون، يجحدون بنعمة الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الفاء وبين الفعل يجحدون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يجحدون. يجحدون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية بنعمة الله يجحدون معطوفة على جملة مقدرة، وقد تقدم أن التقدير أيشركون فبنعمة الله يجحدون، وتلك الجملة جملة استئنافية، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وعلى جعل الفاء زائدة تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ذيل بها الكلام الذي قبلها. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 72 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا جملة فعلية معطوفة على الجملة والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وهذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اسم الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والخبر جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. جعل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم يجوز أن يكون مفعولا به ثانيا للفعل جعل، فهو في محل نصب، وذلك إذا ما جعلنا الفعل جعل من أخوات ظن، بحيث يكون بمعنى صير، والمعنى على جهة التقريب والله صير لكم من أنفسكم أزواجا. فعلى هذا الوجه يكون الفعل جعل متعديا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أو الثاني منهما خبر، والمفعول به الثاني مقدم وهو الجار والمجرور لكم. فالجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لكم أو كان لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الخبر، سواء كان الخبر خبرا حالا أو أصلا، والجار والمجرور لكم في هذا الموضع هو خبر أصلا، فهو من حيث الأصل خبر ثان، إلا أنه بدخول الناسخ عليه صار مفعولا به ثانيا، ولذلك تجري عليه أحكام الخبر. من أنفسكم جار ومجرور، نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: 我。
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. وفي هذا المشهد نسمع سيدنا صالح عليه السلام يخاطب قومه ويقول لهم: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. عبارة عظيمة وخطاب ينقله الله عز وجل لنا لأهميته، ولأجل أن نقف معه ونأخذ منه الدروس والعبر. هذا هو منهج الأنبياء. أيها المؤمنون، إذا كنتم تريدون منهج الأنبياء فها هو ذا منهج الأنبياء أمامكم: إنهم لا يسألون الناس أجرا، ولكنهم يحتسبون الأجر عند الله، إن أجري إلا على رب العالمين. فيا أيها المعلم، وإن كنت تعمل وأنت متفرغ لتعليم العلم وتحصل على ذلك مالا أو راتبا، لا يكن همك فقط في ذلك المال، وإنما ليكن نظرك إلى الأجر الأخروي، وليكن شعارك: إن أجري إلا على رب العالمين. أيها العسكري الذي أنت على الثغور، الثغور الداخلية والثغور الخارجية للوطن، وإن كنت تنال على هذا العمل أجرة ومالا، فعليك أن تكون مخلصا في عملك، وذلك أنك تنظر أنك في ثغر من الثغور، وأن تحتسب وتقول: إن أجري إلا على رب العالمين. أيها الطبيب، وإن كنت تعمل وتكسب رزقا من خلال علم الطب، ولكنك لا تلتفت إلى الأجر الدنيوي، ولذلك لا يمكن بحال من الأحوال في عيادتك الخاصة أن تطلب من مريضك تحاليل وفحوصات لا يحتاج إليها، لأن مبدأك هو: إن أجري إلا على رب العالمين، فأنا أعبد الله عز وجل من خلال هذا الطب. وأنا العسكري أعبد الله عز وجل من خلال وجودي على هذه الثغور. وأنا المعلم أعبد الله عز وجل وأتقرب إليه من خلال التعليم. وهكذا نقول لي الصناع، وهكذا نقول للمزارعين، وهكذا نقول للآباء والأمهات. وكل واحد من عباد الله المسلمين المؤمنين الذين جعلوا من الأنبياء قدوة لهم، أن ينظر الإنسان دائما في مراقبة الله عز وجل له، وأنه يعمل ما يعمل وهو يتشوف إلى أجر الله عز وجل. هذا الصائم الذي يصوم ويعاني الصوم وهو يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذن ينظر إلى الأجر الأخروي إن للجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فإذا نظر هذا المؤمن إلى الأجر الأخروي، إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الدروس والعبر التي نريد أن نقف عندها اليوم في هذا المشهد وفي قول سيدنا صالح وغيره من الأنبياء بعبارات مختلفة، إن أجري إلا على رب العالمين. أيها المستمعون والمستمعات، ليكن هذا مبدأنا وهذا شعارنا، والأنبياء عليهم السلام هم قدوتنا في ذلك، إن أجري إلا على رب العالمين. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الصبر، ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصابرين على ما أصابهم، بعدما بشر الله تعالى المخبتين وذكر أولى صفاتهم بخوفهم ووجلهم عند ذكر الله، يذكرنا الله تعالى بصفة عظيمة يجب أن يعيشها الحاج أثناء تأديته مشاعر الحج، فقال والصابرين على ما أصابهم. فالحج مدرسة عظيمة في الصبر، زحام وتعب وحر وانتظار، ومع ذلك يصبر الحاج ويحتسب ويواصل. ومن خرج من الحج ولم يتعلم الصبر فقد فاته خير كثير. والحج من أعظم ميادين التربية على الصبر، فالحاج يمر بمواقف كثيرة تحتاج إلى تحمل، مع الزحام والتعب والحرارة والتأخر واختلاف الطباع، ومواقف لا تخلو من ضيق. أيها المستمعون المستمعات، وهنا يعلمنا الإسلام ضبط النفس وعدم الانفعال في المواقف التي يمر بها الحاج. هنا يتذكر الحاج أنه ليس بمفرده في الحج، بل مع جموع غفيرة من الناس تختلف طباعهم وتتباين سلوكاتهم وتتغير ظروفهم، فمنهم الكبير ومنهم الضعيف ومنهم القوي ومنهم الغضوب ومنهم ذو الحاجة. لكن الحاج يتذكر دائما قول ربه في صفات المتقين الذين لهم البشرى ولهم الجنة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومع ذلك يواصل الحاج نسكه ويصبر ويحتسب ويكتم غيظه ويضبط لسانه، فمشاعر الحج كلها تحتاج إلى صبر وتحمل. فالطواف مثلا يجب أن يكون 7 أشواط، وكذلك السعي، فلا بد أن يلازمه الصبر على أداء هذه الأعمال، وكذلك الوقوف بعرفة والانتقال بين المشاعر والمبيت بمزدلفة وعند رمي الجمار وغيرها من مناسك الحج. وهنا يتعلم الحاج درسا عظيما، أن العبادة ليست راحة جسد بل مجاهدة نفس، وكلما صبر الحاج على هذه المناسك عظم أجره وكانت له المثوبة عند الله. أيها الأحبة، وفي الحج يتربى المؤمن على الصبر العملي للنظري، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على ما يلقاه من أذى أو تعب، فيخرج من حجه أكثر احتمالا وأحسن خلقا وأهدأ نفسا. أخي الحاج، الصبر في الحج ليس فقط على المشقة، بل على الناس وعلى الأذى وعلى ضبط النفس وعلى كظم الغيظ، والصبر في جميع المواقف بدءا من العزم على السفر ومشقة الطريق وفي السكنات وانتهاء بالرجوع إلى الوطن. ولتتذكر أخي الحاج أن الله تعالى معك وأنت تؤدي أعظم الشعائر ومع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيا رب ارزقنا الصبر الجميل، وأعنا على أنفسنا واجعلنا من الصابرين المحتسبين الذين إذا ابتلوا صبروا وإذا أعطوا شكروا وإذا أذنبوا استغفروا.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، من الله تعالى علينا إخواني المستمعين والمستمعات أن الإسلام قد أوجد بيئة اجتماعية يمكنها أن تثمر اقتصادا ناجحا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الاقتصاد الناجح أيها المستمعون والمستمعات لا يمكن أن يأتي في بيئة ممزقة اجتماعيا، لا يمكن أن يأتي في بيئة والناس فيها غير متعاونين، لا يمكن أن يأتي في بيئة غير آمنة. ومن هنا حينما من الله سبحانه وتعالى على أهل قريش، من عليهم فقال آمنهم من خوف، ومن عليهم فقال وأطعمهم من جوع. إذن هما وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى بيئته للناس حتى يثمر اقتصادهم، حتى يكونوا آمنين. من ذلك أن الإسلام كما قلنا من قبل قد راعى الجانب الاجتماعي، فقد جاء إلى بيئة البشر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهم ممزقون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمفاصل الحياة مفصلا مفصلا لأجل أن يصلح ما فسد منها. ومما فسد في الحياة الجانب الاجتماعي والروابط، وذلك أن طبقة الرقيق كما قلنا من قبل كانت مسحوقة الحقوق، ما كان ينظر إليها إلا على أنها شيء من الأشياء، بل كانت مثل هذه الطبقة كما هو معلوم ممنوعة من حقوقها كلها. ولذلك جاء الإسلام ليصلح هذا، لأن وجود هذه الطبقة وهي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع قد يدعو أو يعود على الحياة بالسوء. ذكرنا من قبل ما هو برنامج الإسلام، ما هي الخطة التي جعلها الإسلام لأجل رد الأمور إلى الصواب كما يريده الله سبحانه وتعالى. قلنا إنه في أول برنامجه هذا صحح النظر الاجتماعية تجاه الرقيق، فبين أن هؤلاء وبقية البشر هم أبناء آدم، فكلهم إخوة وليسوا أشياء كما يتصور أناس، كما أن هؤلاء الذين هم العبيد الإسلام بين أنهم عبيد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فبماذا يفضل غيرهم عليهم إلا بالتقوى. كما أن الإسلام أيضا في خضم هذا كما ذكرنا من قبل جاء وصحح النظرة من حيث التأكيد على أن هؤلاء البشر الذين هم مملوكون هم إخوان للإنسان في البشرية، هم إخوان للإنسان في العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يفضل الإنسان عليهم بشيء. وما كانت هذه الأشياء كلها مبادئ نظرية فقط، بل جعلها الإسلام عملية كما سيتبين. ربنا سبحانه وتعالى حينما بين هذا الأمر قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وهذا الأمر قد كان في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لفرط حبه إياه كان يعرف عند الناس بزيد بن محمد. فالإسلام بيّن أن لهؤلاء حقوقا، فكيف يبت الإنسان من والديه وكيف لا ينسب إليهما؟ هذه كانت من عادات الجاهلية. ربنا راعى هؤلاء مع كونه شيئا من الأشياء، مع كون في نظرتهم، مع كونه عبدا مملوكا في نظرتهم، إلا أن الله تعالى قال ادعوهم لآبائهم. النسبة لا تكون إلا للأب، لأن الأب هو والده وهو الأحق بهذه النسبة، ولا يمكن أن تتبدل هذه النسبة إلى غير الأب. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. المسألة الآن خرجت عنكم معاشر البشر إلى أن تكون لله سبحانه وتعالى. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. إن لم تعلم أبا فلا تنسبه إلى نفسك، ولا تنسبه هكذا إلى أي نسبة، هو أخوك في الدين. أي أدعه وانظر إليه على أنه أخ لك في دين الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن أخا في النسب. إذن هنا مساواة في النظرة، وهي مساواة لأجل تصحيح ما كان الناس يتصورونه تجاه هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عنه: إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هؤلاء من كان أخوه تحت يده، أي من كان أحد من البشر تحت يده، أي كان مملوكا له، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. أين هذه التعليمات قبل الإسلام؟ ألن يكون هنالك بمثل هذه التعليمات الخير للمجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذه كلها من أجل تصحيح النظرة، من كان أخوه تحت يده فهذا لأجل أن يطعمه مما يأكل هو، ولأجل أن يلبسه مما يلبس هو، فكأنه لا فرق بينكما لأنكما أخوان. هذه هي نظرة الإسلام لأجل تصحيح النظرة، وهذا كله قبل البدء في الأعمال والسياسات التنفيذية التي تخرج هذه الطبقة من هذا الظلم الاجتماعي الذي كانت عليه. والإسلام مع هذه النظرة، مع هذا التصحيح، التأكيد على الأخوة الدينية، التأكيد على العبودية لله سبحانه وتعالى، التأكيد على الاستقلال في التفكير ونحوه، نجد أن الإسلام يزيد على هذا كله، فيجعل القرب من الله تعالى وتقوى الله تعالى سببا لأن يفضل هذا المملوك على الحر الذي ليس مؤمنا بالله تعالى، الذي لا تحكمه هذه المبادئ التي تدعو إلى المساواة بين الناس، التي تدعو إلى أن الناس لا يتفاضلون إلا في معالي الأمور، إلا في الخير الذي يرجع على مجتمعاتهم من قبلهم. فإذا هؤلاء قد يفضلون على الأحرار. في السابق قلنا إن تصحيح النظرة كان يدعو إلى أن يكون هؤلاء كلهم مع الإنسان في طبقة واحدة، فهم بشر، هم عبيد لله تعالى كالإنسان، هم إخوة للإنسان، لكن مع ذلك قد يفضلون الإنسان الحر في شيء، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتقوى. فالتقي وإن كان عبدا مملوكا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الشقي وإن كان حرا. الإسلام يغرسها غرسا، بل يقرر لها من التشريعات ما يؤكدها في حياة الناس. انظر إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد، انظروا هنالك أمة مؤمنة خير من مشركة، وهنا ولعبد مؤمن خير من مشرك، أي من حر مشرك، لأنه الآن يقارن بين الأمرين. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الأخوة التقوى تزيدها فضلا، وتجعل هذا الإنسان بسبب تقواه وأعماله الصالحة تجعله خيرا من غيره الذي لا يعمل هذه الأعمال الصالحة، وهذا تشريع عملي. قال معه الله تعالى في آية أخرى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. إذن هنالك نظرة جديدة هذه النظرة قائمة على العمل الصالح، على القرب من الله تعالى، على التقوى التي تمثل الخير للإنسان وللمجتمع بأسره. وهذه الطبقة كما يقول الله تعالى هي قد تكون خيرا من الآخرين حينما تكون مستمسكة بهذا الأمر. إذن هذه النظرة التي أرساها الإسلام وصحح بها سلوك الناس هي التي تمثل تعاليم شريعة الإسلام، هي التي تمثل الإخراج الأولي، لأننا قلنا إنه لا يمكن أن يكون هنالك تصحيح لوضع هذه الطبقة والشريحة من المجتمع إلا إن كانت الأفكار متغيرة. فهنا بهذه المبادئ الإسلام يغير هذه الأفكار ويجعلها أقرب إلى الممارسة العملية الناجحة بعد ذلك. أما الإجبار على أنه لا بد من أن تعامل هؤلاء معاملة حسنة وهنالك نظرة سيئة سابقة، فلن يكون هنالك التزام إلا إن كان خوفا من العقوبة أو خوفا من القانون، والإسلام لا يريد هذا، بل يريد من النفوس أن تلتزم من ذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه إشارات بعيدة ذكرناها هنا بفضل الله تعالى، وهي أربعة أشياء جعلها الإسلام لأجل تصحيح النظرة. بعد ذلك إخواني المستمعين والمستمعات، في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى سنبين الجانب العملي أو الجانب التنفيذي من برنامج الإسلام في رعاية المجتمع بنظرته إلى هذه الطبقة الموجودة فيه. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. الحياة مليئة بالابتلاءات، والحياة كذلك مليئة بالفتن المختلفة، والابتلاء هو سر من أسرار وجود هذه الحياة. فالله عز وجل كما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الابتلاءات نجدها في طريق حياتنا بأشكال وأنماط مختلفة، والحج هو جزء من هذا الابتلاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الواجبات المفروضات على هذا الإنسان القادر المستطيع. وعندما يذهب الإنسان لأداء هذه العبادة وهو يؤدي تلك المناسك ويقطع مناسكها ويقطع أعمال الحج، يجد في نفسه تعبا، خاصة مع اشتداد الزحام ومع ارتفاع الحرارة. فهل ذلك يثنيه عن بلوغ مقصده وعن أدائه تلك العبادة؟ لا، وإنما هو يستمر وينظر ويتأمل قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ينظر إلى هذه الآية الكريمة ويعلم علم اليقين بأن في هذه الحياة ابتلاءات وفيها متاعب، وأن الجنة لا يمكن أن ينالها الإنسان إلا بالتعب والاجتهاد وتقديم ما يرضي الله عز وجل على هوى نفسه. من خلال هذه العبادة أيضا نتعلم بأن الصبر ليس ضعفا. الصبر أيها المستمعون والمستمعات الكرام هو قوة، هو ثبات، هو رضا بأمر الله عز وجل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم، الصبر هذا الأمر الذي كثيرا ما نجد في كتاب الله تعالى الوصية به لخير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتواصى به الناس دائما وأبدا، وهو أمر يحمل في طياته البشارة لمن كان صابرا. وكذلك أيضا في هذه العبادة يتدرب الإنسان على احتمال الشدائد، فعندما ينتظر دوره فإن ذلك يحتاج إلى تجلد، وعندما يقطع طريقا قد يقطعه ماشيا فإن ذلك أيضا تدريب على الاحتمال، وعندما يكظم الإنسان غيظه ولا ينفعل ولا يغضب فإن في ذلك تدريب على الاحتمال. ولكم أن تتصوروا أيها المستمعون والمستمعات الكرام كل هذه المعاني الجميلة التي ينتفع بها الإنسان في دروس هذه الشعيرة المعظمة. امرأة مسنة في الحج سقطت، فقام الناس لمساعدتها وإعانتها وتقديم العون لها، ومع ما أصابها إلا أنها كانت مبتسمة لأنها ابتليت وهي في طريق الطاعة وهي تؤدي هذه العبادة. فلذلك الابتلاء هو طريق القرب من الله عز وجل، كلما صبر الإنسان ارتفعت درجته واقترب من الله عز وجل. ولذلك فإن هذه العبادة تعلمنا صنوف الصبر، وهذه الصنوف من أنواع الصبر هي في حقيقتها ابتلاء، وهذا الابتلاء يعقبه الخير ويعقبه الارتقاء في مدارج الصالحين المقربين من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام أن يأخذ بأيدينا وأن يأخذ بنا جميعا إلى ما يقربه إليه زلفى، وأن ييسر لنا كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير. وإلى هنا نصل إلى ختام لقائنا هذا، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: تواصل لا ينقطع على مدار الساعة مع إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

الغيب وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.

يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا

الحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا

ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره

0: وله
1: وله
0: من
1: من
0: في
1: في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض
1: والأرض
0: كل
1: كل
0: له
1: له
0: قانتون،
1: قانتون،
0: وهو
1: وهو
0: الذي
1: الذي
0: يبدأ
1: يبدأ
0: الخلق
1: الخلق
0: ثم
1: ثم
0: يعيده
1: يعيده
0: وهو
1: وهو
0: أهون
1: أهون
0: عليه،
1: عليه،
0: وله
1: وله
0: المثل
1: المثل
0: الأعلى
1: الأعلى
0: في
1: في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض
1: والأرض
0: وهو
1: وهو
0: العزيز
1: العزيز
0: الحكيم.
1: الحكيم.
0: ضرب
1: ضرب
0: لكم
1: لكم
0: مثلا
1: مثلا
0: من
1: من
0: أنفسكم،
1: أنفسكم،

فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون

هدود ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك

وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
3: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
6: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
6: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متصلة حول الآية التي تحمل الرقم 111
4: من آيات سورة البقرة.
6: نعم، بإذن الله تعالى.
7: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية مجددا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
6: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في الحلقة السابقة كما بينا أحكام التجويد فيها أعربنا هذه الجملة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بعد أن ذكرنا وجه اتصال هذه الآية بما قبلها ومناسبتها لما قبلها. فماذا عندكم اليوم من أسئلة جوهرية داخل الآية؟
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لدي سؤال وأبدأ به حلقتنا لهذا اليوم.
1: قل ما بدالك.
2: من المحكي عنهم في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة؟
1: وقالوا أي الكثير من أهل الكتاب، فهم أحبارهم ورهبانهم، هم الذين يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تمويها على العامة وإغراء باتباع مللهم، أو عوامهم استوحوا هذه المقولة وهذا المعتقد من أحبارهم ورهبانهم فقالها الجميع. فالواو في قوله تعالى وقالوا أي قال كل فريق من اليهود ومن النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كل منهم يقول لصاحبه لن تدخل الجنة إلا إذا كنت على ملتنا. وهذا المراد منه كله أيضا تيئيس المسلمين أن يدخلوا الجنة والحكم عليهم باطلا وزورا أنهم لن يدخلوا الجنة لأنهم لا على اليهودية ولا على النصرانية.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في قوله تبارك وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا تفيد هذه الكلمة لن في لغة العرب؟
1: تفيد النفي التأبيدي، وهذا معروف لدى العرب، وهو مفهوم من قوله تعالى لنبيه موسى لن تراني، ومفهوم من قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن قوله تعالى لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. كذلك نجد كلمة لن في القرآن في كثير من الآيات تفيد النفي التأبيدي.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تحدثنا عن بقية أدوات النفي؟
1: أدوات النفي إن، لا، ما، لن، لم، لما، هذه كلها أداة نفي. لا وإن يدخلان على الأسماء والأفعال، لن خاصة بالفعل، لم ولما خاصتان بالفعل، لكن لن تختص بالنفي التأبيدي وبقلب المضارع إلى المستقبل، بينما كلمة لم تقلب الفعل المضارع إلى الماضي وهكذا. أما لا فتكون في الأسماء نحو لا رجل في الدار، وتكون في الأفعال نحو لا تدركه الأبصار. وأما إن فكذلك تكون في الأسماء أي تدخل على الأسماء، تقول إن فلان عندي أي ليس فلان عندي، وتدخل على الأفعال تقول إن قلت كذا أي ما قلت، كما قال الله سبحانه وتعالى

0: في ملة بعض، فاليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتنا، أي على ملة اليهود، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان على ملة النصارى، والمقصود من ذلك إنكار بعضهم على بعض والطعن من بعضهم على بعض، بدليل قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مرادهم جميعا بذلك أن المسلمين لن يدخلوا الجنة، فهو تيئيس للمسلمين وطعن في دينهم بأنهم لن يدخلوا الجنة لأنهم ليسوا على ملة هؤلاء ولا على ملة هؤلاء. فكلمة وقالوا على التوزيع، أو كلمة أو على التوزيع.
1: على التوزيع؟
0: نعم، أي قالت النصارى كذا وقالت اليهود كذا، ولم يقولوا جميعا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فأو للتقسيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن المراد بقول الله سبحانه وتعالى لن يدخل الجنة؟ أقصد هنا هذه المفردة الجنة، وما أصل اشتقاقها؟
0: الجنة هي التي وعد الله المؤمنين ثوابا لهم على طاعتهم إياه وترك معاصيه على الإيمان والعمل الصالح، وهي الجنة التي هي الموعود بها في الآخرة.
2: فهل هي الجنة التي يقصدها الهود والنصارى؟
0: نعم، لأن الجنة معروفة في كل الأديان السماوية بأنها ثواب للمؤمنين العاملين بمقتضى ما أمرهم الله به من ترك معاصيه وفعل طاعته، فالجنة معروفة لدى كل الأديان. فأل هنا في الجنة للعهد، أي الجنة الموعود بها. وأصل الجنة مشتقة من الجنة وهي الستر، لأن أشجارها تلتف ويلتف بعضها على بعض، فالجنات البساتين الملتفة الأشجار.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى كلمة إلا هنا
0: في هذه الآية؟
1: أجل يا أستاذنا.
0: إلا هنا أداة قصر وحصر، فهم حصروا دخول الجنة في من كان على ملتهم، ونفوا دخول الجنة عن من لم يكن على ملتهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا، فدخول الجنة مقصور على من كان على ملتهم على زعمهم. فإلا هنا أداة حصر وقصر، والاستثناء هنا استثناء مفرغ.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما الذي حملهم على أن قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟
0: أولا حسدهم للمسلمين، فهم يعرفون أن المسلمين على حق، ولكن أرادوا أن يوهموا العامة وأن يموهوا أن هذا الدين دين باطل. ثانيا يبين هذا معاداة بعضهم لبعض، وأنهم ليسوا على ملة واحدة، فكل من الفريقين يلعن الآخر ويكذب ما هم عليه. فهذه الآية أظهرت حسدهم للمسلمين، وبينت أيضا كذلك معاداتهم فيما بينهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: نصل بهذا الحديث إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، الوقت دائما يطاردنا، ولكننا بإذن الله تعالى سنستوفي ما تبقى من هذه الآية ومعانيها متدبرين لها في الحلقة القادمة بإذن الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها، اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الصبر، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصابرين على ما أصابهم، بعدما بشر الله تعالى المخبتين وذكر أولى صفاتهم بخوفهم ووجلهم عند ذكر الله، يذكرنا الله تعالى بصفة عظيمة يجب أن يعيشها الحاج أثناء تأديته مشاعر الحج، فقال والصابرين على ما أصابهم. فالحج مدرسة عظيمة في الصبر، زحام وتعب وحر وانتظار، ومع ذلك يصبر الحاج ويحتسب ويواصل. ومن خرج من الحج ولم يتعلم الصبر فقد فاته خير كثير. والحج من أعظم ميادين التربية على الصبر، فالحاج يمر بمواقف كثيرة تحتاج إلى تحمل مع الزحام والتعب والحرارة والتأخر واختلاف الطباع، ومواقف لا تخلو من ضيق. أيها المستمعون المستمعات، وهنا يعلمنا الإسلام ضبط النفس وعدم الانفعال في المواقف التي يمر بها الحاج. هنا يتذكر الحاج أنه ليس بمفرده في الحج، بل مع جموع غفيرة من الناس تختلف طباعهم وتتباين سلوكاتهم وتتغير ظروفهم، فمنهم الكبير ومنهم الضعيف ومنهم القوي ومنهم الغضوب ومنهم ذو الحاجة. لكن الحاج يتذكر دائما قول ربه في صفات المتقين الذين لهم البشرى ولهم الجنة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومع ذلك يواصل الحاج نسكه ويصبر ويحتسب ويكتم غيظه ويضبط لسانه، فمشاعر الحج كلها تحتاج إلى صبر وتحمل. فالطواف مثلا يجب أن يكون 7 أشواط، وكذلك السعي، فلا بد أن يلازمه الصبر على أداء هذه الأعمال، وكذلك الوقوف بعرفة والانتقال بين المشاعر والمبيت بمزدلفة وعند رمي الجمار وغيرها من مناسك الحج. وهنا يتعلم الحاج درسا عظيما، أن العبادة ليست راحة جسد بل مجاهدة نفس، وكلما صبر الحاج على هذه المناسك عظم أجره وكانت له المثوبة عند الله. أيها الأحبة، وفي الحج يتربى المؤمن على الصبر العملي لا النظري، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على ما يلقاه من أذى أو تعب، فيخرج من حجه أكثر احتمالا وأحسن خلقا وأهدأ نفسا. أخي الحاج، الصبر في الحج ليس فقط على المشقة، بل على الناس وعلى الأذى وعلى ضبط النفس وعلى كظم الغيظ، والصبر في جميع المواقف بدءا من العزم على السفر ومشقة الطريق وفي السكنات وانتهاء بالرجوع إلى الوطن. ولتتذكر أخي الحاج أن الله تعالى معك وأنت تؤدي أعظم الشعائر ومع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيا رب ارزقنا الصبر الجميل، وأعنا على أنفسنا، واجعلنا من الصابرين المحتسبين الذين إذا ابتلوا صبروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، قيم السوق الرقمي. وقل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما أذاع الفجر في الأفق سرا من أسرار الجمال، فانطلقت نفوس إلى صالحات الأعمال. التجارة الإلكترونية من أبرز مظاهر التطور الاقتصادي في هذا العصر، سوق رقمي هائل أسهم في تسهيل عمليات بيعنا وشرائنا وتوسيع نطاق المتاجرة، وسيلة فعالة لتبادل السلع ونشاط الخدمات وفي سرعة عالية وكفاءة مذهلة، إضافة

0: التجارة الإلكترونية تتيح الفرص الواسعة للفرد ليعمل وينجز وينتج متخلصا من قيود الزمان أو المكان، وهي تجارة مسهمة في دعم اقتصاد المجتمع وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتوفر تسهيلا لوصول السلع والمنتجات لمحتاجيها. والنفوس المؤمنة حريصة على تحري الحلال الطيب في المعاملات الرقمية ومجانبة كافة صور الغش والتحايل والتزوير والانتحال والخداع، حيث يربي الإسلام أهله ليجعلوا من الأمانة والنزاهة والرقابة الذاتية أسسا لنجاح التجارة ونيل بركتها ومكاسبها في الدنيا والآخرة. وهذه النفوس المؤمنة تجعل من تجارتها الإلكترونية وسيلة فعالة وأداة نافعة بتسخيرها وفق قيم الإسلام، مع استثمارها نشرا للخير ودعوة إلى الله بحسن اغتنام فرص المنتجات والخدمات الهادفة. والمنصات الرقمية مسهمة بصورة كبيرة في تقليص المسافات بين الباعة والمشترين، وتوفر عليهم الوقت والجهد بصورة كبيرة. فما أروع هذه النفوس وهي تخوض غمار هذه الفضاءات الرقمية متحلية بقيم دينها في بيعها وشرائها، ماضية على صدق ووضوح وعدل، متحققة من المواقع والمتاجر ومدى موثوقيتها قبل إتمام التعاقدات أو عمليات الشراء. إنها فرصة مهمة لتنمية المهارات الشبابية وتحفيز الأجيال ليسلكوا مسالك الابتكار والإبداع في كافة المجالات المهمة، وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال والاستثمار بما يتوافق مع مقاصد شريعتنا الغراء في عمارة هذه الأرض. سر بالهداية واعملي، وعلى الكريم توكلي، والزم تقاه فإنها هي حلية المتجمل، وبها الحوائج تنقضي وبها الجوائح تنجلي. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يقبل الصباح، يغسل وجه الأفق بنوره، فيشرق مبتسما بعد إطباق ديجوره. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة يتلوها على مسامعكم الشيخ أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

العالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم

وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى

بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

الثمرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير

أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين

الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن

وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام

آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيٍّ

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.

بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.

الشَّيْطَانَ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى

تريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعد

منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا

مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

0: كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ أحمد نعينع من القرآن الكريم.

وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الموت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام التاسعة ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز. الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ، وترامب يقول إن الشي تعهد بعدم تسليح إيران. كير ستارمر على طريق الخروج من رئاسة الوزراء البريطانية بعد استقالة وزير الصحة للضغط عليه. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. بدأ لبنان وإسرائيل جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته، من دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات جددت إسرائيل عدوانها على جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى، كما أسفر هجوم لحزب الله بطائرة مسيرة عن إصابة عدد من المستوطنين في شمال إسرائيل بحسب جيش الاحتلال. أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلي جماعة أنصار الله والحكومة اليمنية توصلوا في العاصمة الأردنية عمان إلى اتفاق لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ في ختام جولة مفاوضات مكثفة بعد 15 أسبوعا من المفاوضات المباشرة، اتفقت الأطراف الحاضرة على إطلاق سراح المحتجزين، واتفقت الأطراف على الاجتماع مجددا بشأن مزيد من عمليات الإفراج وإجراء زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز لدى كل منها وضمان الوصول إلى جميع المحتجزين وفق بيان للأمم المتحدة. تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر العام لحركة فتح بمواصلة الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية طال انتظارها من دون أن يحدد موعدا لها. وتعهد الرئيس الفلسطيني في اجتماع القمة العربية الطارئة الذي عقد في القاهرة في الرابع من مارس بإعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة. وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتدعو أكثر من جهة عربية ودولية إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب. حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب من خطر نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان، وذلك خلال قمة في بكين ناقشت خلالها القوتان أيضا الوضع في الشرق الأوسط. وأثار شي منذ بداية اللقاء قضية تايوان الديمقراطية ذات الحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، وقال شي إن قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية الأمريكية، وذلك في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية بعد وقت قصير على بدء المحادثات. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. بدأ وزراء الخارجية من دول مجموعة بريكس اجتماعا يستمر يومين في العاصمة الهندية نيودلهي، فيما يواجه التكتل انقسامات بشأن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. ويشارك في الاجتماع دبلوماسيون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى جانب الدول الأعضاء الجديدة. ويأتي الاجتماع فيما عرقلت الحرب في إيران إمدادات الطاقة العالمية، ويتزامن ذلك مع اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين. ويحضر الاجتماع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرجي لافروف. إلى أوكرانيا، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب حوالي 45 بجروح في هجوم مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف خصوصا العاصمة كييف. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 675 مسيرة و56 صاروخا في إحدى أكبر موجات الهجمات الجوية في الأسابيع الأخيرة، لافتا إلى أنه أسقط معظمها. هذا واستنفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية فور انتهاء هدنة أعلنها ترامب قبل ساعات من أحياء روسيا ذكرى الانتصار السوفيتي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه الطرفان برعاية الولايات المتحدة، إلا أنه لم يشهد أي هجوم واسع النطاق. على صعيد متصل بالحرب في أوكرانيا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تلقت معلومات بشأن زيادة كبيرة في نشاط الطائرات المسيرة بالقرب من مواقع محطات الطاقة النووية الأوكرانية هذا الأسبوع. وأكدت الوكالة رصدها أكثر من 160 مسيرة تحلق في محيط المحطات، لكنها نوهت إلى أن فرقها لم تبلغ عن أي تأثير مباشر على السلامة النووية في هذه المواقع. وكانت الوكالة قد أعلنت في 3 مايو الجاري تلقيها بلاغا بشأن استهداف مختبر داخل محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا. أعلن وزير الصحة البريطاني ويستريس بنغال منتمي إلى حزب العمال استقالته من منصبه، داعيا إلى تنافس على القيادة للإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر الذي لم يبدي أي مؤشر على استعداده للتنحي. وبعد أيام من تزايد الدعوات من مشرعي الحزب لستارمر للاستقالة أو تحديد موعد للرحيل، أصبح ستريتينغ أول وزير بارز يكسر صمته ويعلن استقالته. وفجرت النتائج الكارثية التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي أحدث أزمة في بريطانيا بعد أقل من 2 على فوز ستارمر بأغلبية كبيرة. أعلنت كوبا أنها مستعدة للنظر في مقترح أمريكا منحها مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، فيما سجلت انقطاعات للتيار الكهربائي مع نفاد احتياطات النفط وخروج احتجاجات نادرة قرب العاصمة هافانا. جاء ذلك غداة تجديد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء عرض واشنطن تقديم المساعدات للجزيرة بشرط أن تتولى الكنيسة توزيع المساعدات من دون المرور عبر مؤسسات الحكومة. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من جنوده و7 عناصر مسلحة خلال اشتباكات في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضح الجيش الباكستاني أن قوات الأمن كانت تجري عملية ضد العناصر المسلحة في مقاطعة بالإقليم واشتبكت مع المسلحين. هذا وجرى مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة المجموعة المسلحة وتطهير المنطقة. قضى 89 شخصا جراء عواصف قوية تخللتها رياح عاتية وبرق وأمطار وبرد في أوتار براديتش أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان في الهند. وتسجل عواصف باستمرار خلال الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية في ولاية أوتار براديتش التي يفوق عدد سكانها 240 مليون نسمة، وغالبا ما تتسبب الصواعق في مقتل أشخاص. جاء في تقرير أصدره التصنيف المراحلي المتكامل للأمن الغذائي وهو مرصد عالمي للجوع أن أكثر من 19 مليون سوداني، أي أكثر من 40% من السكان، يواجهون الجوع الشديد في الوقت الذي تتغير فيه معالم حرب تسببت في أسوأ أزمة جوع في العالم. وأبرز ما أسفرت عنه الحرب المستمرة منذ 3 سنوات في السودان هو انتشار الجوع والمجاعة ومقتل مئات الآلاف، فضلا عن تدمير الاقتصاد والزراعة وتشريد 14 مليون شخص. وفي الصومال، ذكر مراقبان لأمن الغذاء العالمي أن مناطق في الجنوب تواجه خطر المجاعة في وقت بلغ فيه أحد الأقاليم مستوى من الجوع لم تشهد الصومال منذ 4 سنوات. والصومال واحدة من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المتكرر والصراعات والفقر. وشهد آخر مجاعة في 2011 عندما لقي نحو 250,000 شخص حتفهم. وهذه المرة تعقد التخفيضات العالمية في المساعدات الخارجية وتأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الجهود المبذولة لمواجهة نقص الغذاء الناجم عن ضعف الأمطار لمواسم متعددة وانعدام الأمن المستمر. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية MV هونديوس هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. ووفقا للمنظمة، فإن إجمالي الحالات بلغ حتى يوم أمس 11 حالة، بينها 3 وفيات، مع تأكيد مخبري ل8 حالات ووجود حالتين محتملتين وحالة غير محسومة في الولايات المتحدة. وذكرت المنظمة أن جميع الإصابات وقعت على متن السفينة، وأن معدل الوفيات الحالي بلغ نحو 27%. لازلنا معكم ومع نشرة 9 من إذاعة سلطنة عمان. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي باولو راغيل وزير خارجية جمهورية البرتغال. واستعرض الجانبان خلال الاتصال آفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير مزيد من فرص الشراكة والتبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وسلامة سلاسل الإمداد العالمية وتأثير الأزمات الراهنة على حركة التجارة الدولية. وأكد الوزيران أهمية الالتزام بالقانون الدولي لضمان حرية الملاحة وضرورة تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ما يعزز الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات الاقتصادية للأزمات. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 25 بعد 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والمجموعات الدولية الأخرى ومستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب الاطلاع على نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ولجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الرؤساء ومديري الإدارات الضريبية. مثل سلطنة عمان في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية عددا من الموضوعات الخدمية والتخطيطية المرتبطة باحتياجات ولايات المحافظة، أبرزها طلب استحداث مخطط خدمي تجاري بمنطقة بلاد سيت بولاية بوهلا، وبرنامج توفير أراض للاستزراع السمكي بولاية إزكي، إلى جانب استعراض عدد من الطلبات من بينها مناقشة طلب استحداث قطعة أرض بحق الانتفاع للاستعمال الصناعي بمنطقة العوينة بولاية سمائل. كما اطلع المجلس على عرض مرئي حول مقترح وزارة التراث والسياحة لترميم حصن إزكي الأثري. أطلق مستشفى خولة جهاز مناظير العمود الفقري الذي يتيح إجراء العمليات بتدخل جراحي محدود، بما يسهم في تقليل المضاعفات وتسريع فترة التعافي ورفع كفاءة النتائج العلاجية وفق أحدث الممارسات الطبية المتقدمة. كما وقع المستشفى اتفاقية تمويل لعمليات زراعة القوقعة لمرضى فاقدي السمع بمستشفى النهضة بتمويل من الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو، وذلك دعما للجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات العلاجية والتأهيلية وتحسين جودة الحياة للمرضى. دشر مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة خدمة العلاج بالحقن الرغوي لعلاج الدوالي والشعيرات الدموية الدقيقة التي تعد من العلاجات الحديثة والفعالة التي تستخدم لعلاج الدوالي بطرق آمنة وغير جراحية، بما يسهم في تحسين الحالة الصحية والتجميلية للمرضى وتقليل فترة التعافي. وتأتي هذه الخدمة ضمن خطط مستشفى الرستاق الرامية إلى توفير خيارات علاجية متقدمة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. ناقشت لجنة المحميات الطبيعية خلال اجتماعها عددا من الملفات المرتبطة بتطوير وإعلان المحميات الطبيعية في سلطنة عمان، وذلك في إطار تعزيز جهود حماية التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية. كما استعرض الاجتماع مشاريع محميات ومواقع جديدة ذات أهمية بيئية ووطنية، ما يعكس توجه الهيئة نحو توسيع منظومة المحميات الطبيعية وفق أسس علمية ومستدامة. وناقشت اللجنة عددا من المقترحات الجديدة المتعلقة بالمواقع البيئية ذات القيمة العالية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنماء منذ تأسيسه حتى شهر إبريل الماضي نحو 215 مليون ريال عماني لأكثر من 2000 مشروع. ودشن الصندوق في العام الماضي منتج تمويل السيارات للأفراد بما يتماشى مع خطة التوسع التي يسعى إليها خلال الفترة المقبلة، ويهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات التجارية عبر حلول تمويلية مرنة وميسرة. أقيمت اليوم بجامعة صحار بمحافظة شمال الباطنة الندوة العلمية الهوية العمانية كركيزة وطنية حماية الثوابت الثقافية في عالم متغير. شهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل العلمية التي ناقشت أبعاد الهوية الوطنية والتحولات الفكرية والثقافية والإعلامية المرتبطة بها. وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات أبرزها: تعزيز حضور الهوية الوطنية في المناهج التعليمية والبرامج الثقافية، وتطوير خطاب إعلامي وطني يعزز الوعي بالثوابت الثقافية، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية في بناء وعي مجتمعي متوازن، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية التي تعزز الانتماء الوطني. رعى الندوة سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة. الخبر الأخير والتقرير الأخير: نجح فريق طلابي من الكلية المهنية بصلالة وجامعة ظفار في تحويل الأصداف البحرية إلى مادة كربونات الكالسيوم ذات استخدامات متعددة من خلال تأسيس شركة طلابية باسم ريكونشا ضمن توجه عملي يعزز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري ويرسخ حضور الابتكار الشبابي في معالجة التحديات البيئية. أسعد بن سعد المعمري مدير العمليات في الفريق الطلابي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
1: كلمة ريكونشا كلمة تعني الأصداف البحرية، وري ترمز إلى إعادة تدوير وإعادة القيمة. نحن ننظر إلى الأصداف البحرية ليس كمخلفات بل كموارد يمكن تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية واستدامية حقيقية. ومن البداية كان هدفنا بناء علامة عمانية مبتكرة تربط بين الاستدامة والاقتصاد وتحويل التحديات البيئية إلى فرصة واعدة. نحن في ريكونشا لا نقدم يعني مجرد منتج، بل نقدم قيمة مضافة للسوق العماني فالمنتج يدخل في عدد قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية والآلات، وأيضا في قطاع مواد الإنشاء والبناء مثل الأسمنت والخرسانة، مما هذا يمنح المنتج فرصة لنمو كبيرة وتطبيقات واسعة. ونحن نؤمن بأن توطين هذه المنتجات داخل السلطنة سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد. بفضل الله استطاعت ريكونشا أن تحقق حضور مميز خلال الفترة القصيرة، حيث تأهلنا في برنامج الشركة ضمن مسابقة إنجاز عمان من بين أكثر من 400 شركة مشاركة على مستوى السلطنة، وتم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى إجراءات فحوصات مخبرية وفنية للمنتج في جامعة نزوة وأيضا شركة OQBI وجامعة بطار والكلية المهنية بصلالة.
0: مستمعي الكرام، ختاما لنشرة أخبار الساعة 9، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز. الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ، وترامب يقول إن شي تعهد بعدم تسليح إيران. كير ستارمر على طريق الخروج من رئاسة الوزراء البريطانية بعد استقالة وزير الصحة للضغط عليه. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة أخبار الساعة 9. هذه تحيات الزميلين غانم بن عيسى النبهاني كان معكم في التحرير، ونفذ النشرة على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي. بسم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أرسلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذي

عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

عيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهب

لكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
0: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. وفي هذا المشهد نسمع سيدنا صالح عليه السلام يخاطب قومه ويقول لهم: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. عبارة عظيمة وخطاب ينقله الله عز وجل لنا لأهميته، ولأجل أن نقف معه ونأخذ منه الدروس والعبر. هذا هو منهج الأنبياء. أيها المؤمنون، إذا كنتم تريدون منهج الأنبياء فها هو ذا منهج الأنبياء أمامكم: إنهم لا يسألون الناس أجرا، ولكنهم يحتسبون الأجر عند الله، إن أجري إلا على رب العالمين. فيا أيها المعلم، وإن كنت تعمل وأنت متفرغ لتعليم العلم وتحصل على ذلك مالا أو راتبا، لا يكن همك فقط في ذلك المال، وإنما ليكن نظرك إلى الأجر الأخروي، وليكن شعارك: إن أجري إلا على رب العالمين. أيها العسكري الذي أنت على الثغور، الثغور الداخلية والثغور الخارجية للوطن، وإن كنت تنال على هذا العمل أجرة ومالا، فعليك أن تكون مخلصا في عملك، وذلك أنك تنظر أنك في ثغر من الثغور، وأن تحتسب وتقول: إن أجري إلا على رب العالمين. أيها الطبيب، وإن كنت تعمل وتكسب رزقا من خلال علم الطب، ولكنك لا تلتفت إلى الأجر الدنيوي، ولذلك لا يمكن بحال من الأحوال في عيادتك الخاصة أن تطلب من مريضك تحاليل وفحوصات لا يحتاج إليها، لأن مبدأك هو: إن أجري إلا على رب العالمين، فأنا أعبد الله عز وجل من خلال هذا الطب، وأنا العسكري أعبد الله عز وجل من خلال وجودي على هذه الثغور، وأنا المعلم أعبد الله عز وجل وأتقرب إليه من خلال التعليم. وهكذا نقول لي الصناع، وهكذا نقول للمزارعين، وهكذا نقول للآباء والأمهات، وكل واحد من عباد الله المسلمين المؤمنين الذين جعلوا من الأنبياء قدوة لهم، أن ينظر الإنسان دائما في مراقبة الله عز وجل له، وأنه يعمل ما يعمل وهو يتشوف إلى أجر الله عز وجل. هذا الصائم الذي يصوم ويعاني الصوم وهو يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذن ينظر إلى الأجر الأخروي إن للجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فإذا نظر هذا المؤمن إلى الأجر الأخروي، إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الدروس والعبر التي نريد أن نقف عندها اليوم في هذا المشهد وفي قول سيدنا صالح وغيره من الأنبياء بعبارات مختلفة، إن أجري إلا على رب العالمين. أيها المستمعون والمستمعات، ليكن هذا مبدأنا وهذا شعارنا، والأنبياء عليهم السلام هم قدوتنا في ذلك، إن أجري إلا على رب العالمين. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الصبر ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصابرين على ما أصابهم، بعدما بشر الله تعالى المخبتين وذكر أولى صفاتهم بخوفهم ووجلهم عند ذكر الله، يذكرنا الله تعالى بصفة عظيمة يجب أن يعيشها الحاج أثناء تأديته مشاعر الحج، فقال والصابرين على ما أصابهم. فالحج مدرسة عظيمة في الصبر، زحام وتعب وحر وانتظار، ومع ذلك يصبر الحاج ويحتسب ويواصل. ومن خرج من الحج ولم يتعلم الصبر فقد فاته خير كثير. والحج من أعظم ميادين التربية على الصبر، فالحاج يمر بمواقف كثيرة تحتاج إلى تحمل مع الزحام والتعب والحرارة والتأخر واختلاف الطباع، ومواقف لا تخلو من ضيق. أيها المستمعون المستمعات، وهنا يعلمنا الإسلام ضبط النفس وعدم الانفعال في المواقف التي يمر بها الحاج. هنا يتذكر الحاج أنه ليس بمفرده في الحج، بل مع جموع غفيرة من الناس تختلف طباعهم وتتباين سلوكاتهم وتتغير ظروفهم، فمنهم الكبير ومنهم الضعيف ومنهم القوي ومنهم الغضوب ومنهم ذو الحاجة. لكن الحاج يتذكر دائما قول ربه في صفات المتقين الذين لهم البشرى ولهم الجنة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومع ذلك يواصل الحاج نسكه ويصبر ويحتسب ويكتم غيظه ويضبط لسانه، فمشاعر الحج كلها تحتاج إلى صبر وتحمل. فالطواف مثلا يجب أن يكون 7 أشواط، وكذلك السعي، فلا بد أن يلازمه الصبر على أداء هذه الأعمال، وكذلك الوقوف بعرفة والانتقال بين المشاعر والمبيت بمزدلفة وعند رمي الجمار وغيرها من مناسك الحج. وهنا يتعلم الحاج درسا عظيما، أن العبادة ليست راحة جسد بل مجاهدة نفس، وكلما صبر الحاج على هذه المناسك عظم أجره وكانت له المثوبة عند الله. أيها الأحبة، وفي الحج يتربى المؤمن على الصبر العملي لا النظري، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على ما يلقاه من أذى أو تعب، فيخرج من حجه أكثر احتمالا وأحسن خلقا وأهدأ نفسا. أخي الحاج، الصبر في الحج ليس فقط على المشقة، بل على الناس وعلى الأذى وعلى ضبط النفس وعلى كظم الغيظ، والصبر في جميع المواقف بدءا من العزم على السفر ومشقة الطريق وفي السكنات وانتهاء بالرجوع إلى الوطن. ولتتذكر أخي الحاج أن الله تعالى معك وأنت تؤدي أعظم الشعائر ومع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيا رب ارزقنا الصبر الجميل وأعنا على أنفسنا واجعلنا من الصابرين المحتسبين الذين إذا ابتلوا صبروا وإذا أعطوا شكروا وإذا أذنبوا استغفروا.
4: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

0: آخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن مستمعين الأكارم إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الله بن سعيد الحكماني.

0: عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد.
1: من إذا صعد شرفا يوم بالتكبير وإذا نزل ينبغي له التسبيح، ستحفظون حديثا في هذا؟
2: نعم.
1: تفضل.
2: عن جابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: نعم،
2: رواه البخاري.
1: أحسنت، شكرا. طيب، كيف إذا رأى قرية يريد نزولها كيف يقول؟ هل أحد منكم يحفظ في ذلك حديثا؟
3: نعم.
1: نعم، تفضل.
3: عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل،
1: الأراضين
3: الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين
1: وما ذرين.
3: وما ذرين. فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ
1: وخير أهلها.
3: وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي.
1: أحسنت، شكرا. إذا خاف قوما كيف يقول؟ هل هناك حديث؟ نعم، من يذكر؟ تفضل تفضل.
4: عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: طيب.
4: رواه الطبراني.
1: بارك الله فيكم. طيب، نحن في الدرس الماضي شرعنا في الإحرام، وذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بالإحرام. ما هو الإحرام؟ زين، ومن أين يكون الإحرام؟ ومتى يكون الإحرام بالحج؟ صفة الإحرام، ما كذا؟ طيب، كم مسألة ذكرنا في الإحرام؟ أربع مسائل، ما أربع؟ طيب، هلاش. من منكم يعرف الإحرام؟ ما هو الإحرام؟
5: نعم شيخ.
1: تفضل.
5: نية الدخول في أحد النسكين المقارنة للتجرد والتلبية.
1: قرانة؟
5: للتجرد والتلبية.
1: نية الدخول
5: في أحد النسكين
1: الحج والعمرة.
5: نعم.
1: المقارنة؟
5: المقارنة للتجرد والتلبية.
1: نعم. إيش معنى التجرد؟
5: التجرد من اللباس.
1: من اللباس. معتاد. طيب، والتلبية معروفة. عرفتم التلبية؟ طيب. زين، من أين يكون الإحرام؟ من أين يكون الإحرام؟ من قصد حجا أو عمرة، من أين يكون الإحرام؟
5: من الميقات.
1: من يجيب؟
6: نعم.
1: نعم،
6: من الميقات.
1: من الميقات. أي ميقات هذا؟ ميقات واحد ولا هناك مواقيت متعددة؟
6: هناك مواقيت متعددة.
1: نعم. عن أبي سعيد الخدري قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من أين؟ من ذي الحليف، وأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنة. نعم. يلملم.
6: ولأهل العراق ذات عرق.
1: ذات عرق. أحسن، شكرا. كم مواقيت؟
6: خمسة.
1: خمسة. وأنت ساكن بين الميقات ومكة، من أين تحرم؟
6: نعم.
1: نعم.
6: من مكانك.
1: من مكانك. من بيتك.
6: نعم.
1: نعم. ومن يكون مقامه بالقرب من مكة من أهله يلبي. طيب، المكي والمقيم بها من أين يحرم بالحج ومن أين يحرم بالعمرة؟
6: نعم،
1: تفضل.
6: يحرم بالحج من بيته.
1: من بيته،
6: من مكة.
1: ولا لازم من بيته؟
6: من مكة.
1: من مكة.
6: نعم. ويحرم بالعمرة من الحلم.
1: مقصود أنه يحرم من الحرم، ما كذا كي؟
6: نعم.
1: نعم، يحرم من مكة
6: ويحرم.
1: طيب، والمعتمر؟
6: والمعتمر يحرم من الحلم.
1: من الحلم. لماذا؟
6: لأن المعتمر والحاج مأموران أن يجمع بين الحل والحرم.
1: والحرم. أحسنت. كيف المحرم عليك الحال؟ الحاج المحرم بالحج يعني ما يخرج إلى الحل لأي شيء، لأنه سيخرج إلى الحل بعد ذلك، ما كذا؟
6: نعم.
1: سيخرج إلى الحل وسيجمع بين الحل والحرم، عندما يحرم بمكة سيخرج إلى عرفة ويكون قد جمع بين الحل والحرم، بخلاف المعتمر. المعتمر يخرج إلى الحل ثم بعد ذلك يرجع ويطوف ويسعى ويحل، ما كذاك؟
6: نعم.
1: وإن يشاء العمرة يقصدن للحل ثم فيه يحرمن، وبعد ذا يطوف

0: ثم يسعى فيجمعن الموضعين جمعا. ما المراد بالموضعين؟ والموضعان الحل ثم الحرم جمعهما في النسكين يلزم. قوله جمعهما ضمير لين
1: الحل والحرم،
0: الحل والحرم في النسكين أي في الحج
1: والعمرة.
0: نعم. طيب فالمعتمر جمع بين الحل والحرم حينما أحرم من الحل ودخل وقضى يعني بقية المناسك في الحرم، أليس كذلك؟ والحاج كيف يجمع بين الحل والحرم؟ يحرم في الحرم وبعد ذلك سيخرج إلى عرفات ويكون قد جمع بين الحل والحرم، ما كذلك؟ طيب، وهنا سؤال لم نطرحه سابقا، يعني إذا أحرم المعتمر من مكة، أحرم المعتمر من مكة لم يخرج إلى الحل، زين؟ وطاف وسعى وأحل من عمرته. السؤال واضح، هل عمرته صحيحة ولا غير صحيحة؟ واضح السؤال؟ المكي أو المقيم بمكة أحرم بالعمرة من الحرم لم يخرج إلى الحل، زين، وبعد ذلك طاف وسعى وأحل من عمرته، أكمل عمرته كلها في الحرم لم يخرج إلى الحل. هنا السؤال، هل عمرته صحيحة ولا غير صحيحة؟ مرجو، حاولوا قولوا، كل واحد يقول، الوقت يمضي، تفضل.
1: غير صحيحة.
0: غير صحيحة، نعم.
2: نعم.
0: نعم.
2: غير صحيحة.
0: غير صحيحة، نعم.
3: نعم.
0: نعم.
3: غير صحيح.
0: نعم. بارك الله فيكم. من بعض العلماء يقول عمرته غير صحيحة. ما كذا؟ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومامور بأن يخرج إلى الحل. عندما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها بأن يذهب بها إلى الحل للتنعيم، ما كذلك؟ القول الثاني عمرته صحيحة وعليه دم، وهذا القول هو الذي أعجب أبا سعيد الكودمي رحمة الله عليه. القول الثاني هو الذي أعجب أبا سعيد. ما القول الذي أعجب أبا سعيد؟
2: نعم،
0: عمرته صحيحة وعليه دم. طيب، السؤال أيضا لم نتعرض له، وقد تعرضنا له نبيه ولم نتمكن من إجابة عليه. الحائض إذا مرت على الميقات، الحائض إذا مرت على الميقات وهي تريد الحج أو تريد العمرة، كيف تفعل؟ تفضل سلطان، سمعت السؤال؟
1: نعم.
0: الحائض أو النفساء إذا مرت على الميقات وهي تريد الحج أو العمرة كيف تفعل؟
1: تغتسل.
0: نعم.
1: وتحرم.
0: تحرم. هي تحرم بدون صلاة؟
1: نعم، لا تصلي.
0: ما تصلي، تحرم.
1: نعم.
0: تلبي بالحج أو تلبي
1: بالعمرة.
0: طيب، لبت بالحج وأحرمت بالحج، دخلت مكة، كيف تفعل؟ تفعل كل شيء يفعله الحاج، تذهب إلى منى ولا ما تذهب إلى منى؟
1: تذهب.
0: طيب، على كل حال هي على طريق المثال مفردة، مثلا أفرد مفردة بالحج، جاز إلى مكة، خرج الناس إلى منى، هي تخرج ولا تبقى في مكة؟ تخرج إلى منى. تذهب إلى عرفات ولا لا؟
1: تذهب.
0: تقف بعرفات ولا ما تقف؟ تبيت بالمزدلفة، تذكر الله عند المشعر الحرام، ترمي الجمرات، تفعل أي فعل يفعله الحاج ما عدا الطواف. هل تسعى؟ هنا السؤال هل تسعى؟
1: نعم.
0: لا تسعى. حينئذ لم يبقى عليها من أعمال الحج إلا الطواف والسعي، ما كذلك؟ كيف السعي لأي شيء؟
1: نعم. لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف.
0: أحسن، شكرا. من منكم يحفظ دليل في هذا أن الحائض تفعل كل فعل يفعله الحاج مع الطواف؟
2: نعم،
0: تفضل.
2: قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
0: أحسن، شكرا. قلت قوله صلى الله عليه وسلم افعلي، من يخاطب؟
2: عائشة.
0: نعم.
2: رضي الله عنها.
0: من هي عائشة؟
2: عائشة وهي حائض.
0: من منك ذكر الحديث من أوله؟ عن عائشة رضي الله عنها.
1: نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
0: افعلي كل ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوف بالبيت. نعم.
1: حتى تطهري.
0: حتى تطهري. إذا مثل أدت ما عليها من المناسك من الوقوف بعرفات ومن رمي الجمرات إلى غير ذلك، ولم يبقى عليها إلا طواف إفاضة، طواف الركن، طواف الزيارة، تنتظر ما كذلك حتى تطهر. فإذا طهرت من حيضها وتطهرت بالماء، عاد بعد ذلك تأتي بما بقى عليها وهو الطواف والسعي. الطواف والسعي والإحلال، هل بقى ولا أحلت؟ أحلت، لأن المفرد بالحج يحل بعد رمي الجمار، بعد الجمار في اليوم العاشر يحل من حجه، يحق بالحلق أو التقصير، لأن ما عليه شيء هدي يقول بعد الرمي وبعد النحر، لا، بخلاف مثل المتمتع بعد أن يرمي وبعد أن ينحر يحل بالحلق أو التقصير، ما كذلك؟ وكذلك أيضا القارن بين الحج والعمرة. نعم، من القارن بين الحج والعمرة أيضا يحل من إحرامه بعد الرمي، عند من يقول بأنه ليس عليه هدي، وعند من يقول بأن عليه الهدي يحل متى؟ بعد الرمي وبعد النحر، نحر الهدي، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب، هذه بالنسبة إلى الحج. طيب، لو مرت إلى الميقات وهي تريد العمرة، أيوة، كيف تفعل؟ عرفنا أنها تحرم بالحج، وبعد ذلك على كل حال وبعد ذلك تذهب إلى تؤدي المناسك من وقوف ومن مبيت ومن ذكر ومن رمي إلى غير ذلك. طيب، هي المعتمرة، إذا كان معتمرة تريد العمرة، كيف تفعل إذا مرت بالميقات؟ تفضل.
3: تفعل كل ما يفعل المعتمر
0: غير
3: أنها لا تطوف بالبيت.
0: مو تفعل، خلي هذا، مو تفعل، هي قالت لي الميقات ما يتفعل.
3: تغتسل وتحرم.
0: طيب،
3: تذهب إلى مكة.
0: طيب، الذين معها عندما وصلوا مكة ذهبوا وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وأحلوا من عمرتهم، وهي ماذا تفعل؟
3: تحل.
0: متى؟ كيف تحل؟ هي أحرمت بعمرة، هل أدت العمرة؟ بس أدت بشيئين من مناسك، بماذا؟ بالإحرام والتلبية فقط، هي
3: تبقى بإحرامها،
0: تبقى على إحرامها بمكة حتى تطهر. فإذا طهرت وتطهرت حينئذ تؤدي ما بقي عليها. إيش بقي عليها؟ الطواف والسعي والإحلال تقصير. أذب لكم، تركزوا عليه هذا، مو سبب تركيز على هذه المسألة. السبب أن كثير من النساء عندما يذهبن إلى الحج أو العمرة ويأتين الميقات، يعني سبب الجهل، يتجاوز الميقات ويدخلن مكة بدون إحرام. نعم، صح ولا خطأ؟
4: خطأ.
0: طيب، بعض النساء تمر إلى الميقات وتحرم بالحج وتحرم بالعمرة، وعندما تطهر مثلا، لو أحرمت بعمرها ودخلت مكة بعد أن أحرمت ولبت وبقيت هناك حتى تطهر من حيضها، بعد أن تطهر من حيضها يقال لها اذهبي إلى الحل وأحرمي مرة أخرى، هل هذا صحيح ولا خطأ؟
4: خطأ.
0: كيف تخرج إلى الحل وتحرم مرة أخرى؟ من هي أحرمت يعني سابقا، عندما جاءت الميقات، عندما أتت الميقات لم تجاوز الميقات إلا وهي محرمة، فكيف تحرم مرة أخرى؟ هذا على كل حال خطأ. يعني بعض الناس يعني يفعل ذلك، لابد من التنبيه عليه والانتباه له، واضحة؟ طيب، لو مثل جاءت الحائض مثل أحرمت بعمرة، مرت بالميقات وأحرمت بعمرة ودخلت مكة، نعم، وسعت بين الصفا والمروة، نعم، وسعت بين الصفا والمروة، وبعد ذلك بعد أن طهرت من حيضها طافت بالبيت، هل فعلها صحيح ولا غير صحيح؟
4: نعم.
0: غير صحيح. لماذا؟
4: لأن السعي شرع بعد الطواف.
0: نعم. ما يكون قبل الطواف، ما كذا؟ محله بعد الطواف الواجب، فمن يقدمه فغير صائب عليه أن يعيده من بعد طوافه فيغفرا بالرشد. واضح؟ طيب، بقي نذكر معكم هنا قبل أن ندخل يعني في محظورات الإحرام، أن الإحرام بكل حال أنواع ثلاثة. هنا إن شاء الله نكمل الدرس هذا في الحلقة الثانية إن شاء الله. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
5: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريالي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية. الله يا شمس النهار ومد جاء. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، اليقظة الزمنية في سورة الكهف.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم ووهبكم من الخير أجزله ومن الفضل أكمله. تأتي الأيام الفاضلة لتذكر النفوس المؤمنة بقيمة الزمن وأهمية اغتنامه فيما يرفع هذه النفوس وينفعها، حيث يمثل الزمن رأس المال الحقيقي في حياة الإنسان. وفي القصص الحق بسورة الكهف يجد المتدبر كيف تتجلى معالم عناية القرآن بتوجيه الإنسان إلى حسن استثمار الزمن وإدراك أهميته. فالسورة الكريمة تعرض أمثلة متنوعة تلفت الانتباه إلى قيمة الزمن وتكشف آثاره في البناء الإيماني وفي صناعة الوعي. فحينما يمر المتدبر على قصة أصحاب الكهف تظهر له معاني حفظ الوقت في طاعة الله، فقد حافظ الفتية على هذه المرحلة الذهبية من حياتهم واغتنموا شبابهم واعتزلوا الفتنة وآووا إلى الكهف، فبارك الله في زمنهم وجعل نومهم الطويل آية للناس إلى يوم الدين. فلم يكن طول الزمن معيارا، بل بركته المرتبطة بالإخلاص والثبات. فما زالوا معلمين مرشدين للناس عبر تدبر ما جاء عنهم. وهنا يتعلم المتدبر أن الزمن إذا ما عمر بالإيمان تحول إلى أثر خالد بإذن الله. وحينما يمر المتدبر على قصة صاحب الجنتين يتجلى له الخطر العظيم للغفلة عن تقلبات الزمن وعدم اغتنام الزمن في شكر الله على نعمه، حيث اغتر ذلك الغافل بما أوتي من نعم وظن دوامها وما ظن أن تبيد أبدا، فكان الزمن شاهدا على زوالها وفي نبأه رسالة تربي في النفس الوعي بسنة التغير، وأن ما بين أيدينا مؤقت قد يتغير أو يزول لأي سبب من الأسباب التي يقدرها الله تعالى، فيدفعنا ذلك إلى حسن العمل والاستعداد والنظر لما نقدمه للغد. وحينما يمر على قصة موسى مع العبد الصالح يبرز له من معاني اغتنام الزمن في طلب العلم والرشد، فقد شد ذلك النبي الكريم الرحال وبذل الجهد معلنا: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هي صورة عملية لعزيمة لا تعرف التراخي وحرص على استثمار العمر في الازدياد من العلم طلبا للرشد ولو طال الطريق. فيتعلم المتدبر أن لحظات الزمن أثمن ما ينفق تحصيلا للهداية والمعارف والرشد. ثم تأتيه قصة ذي القرنين مؤكدة قيمة استثمار الزمن في العمل الصالح وخدمة الناس وعمارة مجتمعاتهم وصونها من الفساد والمفسدين، حيث وظف ما آتاه الله في تعمير الأرض ونشر العدل، فصار الزمن في يده وسيلة إصلاح وبناء. وما قبل هذا القصص وأثناءه وبعده في هذه السورة المباركة يجد المتدبر ما تغرسه في القلب من اليقظة الزمنية بما تدعو إليه من اغتنام اللحظات والحذر من تضييع الأوقات. حياة الروح والقلب رحاب الفوز بالقرب مزيل الهم والكرب، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، ففي مراشده ما يمكن من بناء

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 72 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ووقفنا عند الجار والمجرور من أنفسكم، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أنفس اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور من أنفسكم يجوز أن يكون حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال أزواجا وبذلك كان صاحب الحال نكرة، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة على خلاف الغالب لتقدم الحال على صاحبها، فلا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تكون بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت الصفة كانت تلك الصفة المتقدمة من حيث المعنى كانت حالا، فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور من أنفسكم حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال كلمة أزواجا، وعلى ذلك يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من أنفسكم أو كائنة من أنفسكم، أو التقدير تكون من أنفسكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في من أن تكون متعلقة بالفعل جعل، جعلها من أنفسكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل جعل، ومن هنا للابتداء. أزواجا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقد تقدم أن الفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صير، فيكون من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، وقد تقدم أن المفعول به الأول أزواجا، أو تقدم أن المفعول به الثاني متقدم وهو الجار والمجرور لكم، والمفعول به الأول متأخر وهو أزواجا. ويجوز أن يكون جعل بمعنى خلق، وعلى هذا يكون متعديا إلى مفعول به واحد وهو أزواجا، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بالفعل جعل، جعل لكم، والمعنى خلق لكم أي لأجلكم، والعلاقة بين اللام والفعل جعل ظاهرة، ترشد إلى أنه يجوز أن يتعلق حرف الجر وهو اللام بالفعل جعل، وبذلك تعلق على وجه جاران بعامل واحد وهو الفعل جعل، والجاران هما اللام ومن، وجاز أن يتعلق بعامل واحد لأنهما اختلفا لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد. والجملة الفعلية جعل لكم من أنفسكم أزواجا في محل رفع خبر المبتدأ وهو اسم الله، والجملة الاسمية جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب وهي الجملة الاسمية والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الابتدائية، أي على الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ، فإن بعضهم يسمي الجملة التي تقع خبرا للمبتدأ جملة ابتدائية. ولذلك استحب الإمام نور الدين السالمي في شرحه على منظومته بلوغ الأمل في المفردات والجمل أن تسمى الجملة التي يبتدأ بها جملة استئنافية، حتى لا يكون هناك لبس على المبتدئ بين الجملة الاستئنافية والجملة التي تقع خبرا وتسمى ابتدائية، فإن الابتدائية تصدق على هذه وتصدق على هذه، والقرينة هي التي تعرف أن المقصود هذه من هذه. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وهذه الجملة جملة فعلية أيضا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعل فعل ماض مبني على الفتح، ويجوز في جعل أن يكون بمعنى صير فيكون متعديا إلى مفعولين، ويجوز أن يكون بمعنى خلق فيكون متعديا إلى مفعول به واحد. وفاعل الفعل جعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. نعرب جعل ابتداء على أنها من أخوات ظن، وأنها بمعنى صير فتكون متعدية إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر. لكم اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين لكم أو يكونون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون حذفه واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والمفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل خبر، فهو خبر أصلا أي هو خبر في الأصل، ولذلك تجري عليه الأحكام التي تجري على الأخبار. من أزواجكم، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أزواج اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومن يجوز أن يكون معناه الابتداء في هذا الموضع، وقد تقدمت من في الجملة التي قبل هذه الجملة، وتجوز أن تكون من هناك أو يجوز أن تكون من هناك للتبعيض في قول الحق تبارك وتعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا. والجار والمجرور من أزواجكم يجوز أن يكون حالا، فهو في محل نصب، وصاحب الحال كلمة بنين وهي نكرة، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله. فالجار والمجرور من أزواجكم في محل نصب حال، ويجوز أن يكون حرف الجر من متعلقا بالفعل جعل، جعلهم من أزواجكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل جعل. بنين مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة من الملحقات بجميع المذكر السالم أو بجمع المذكر السالم. وعلى جعل جعل بمعنى خلق، يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد وهو بنين، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بالفعل جعل والمعنى خلق لكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حفدة اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويجوز أن يكون العطف من باب عطف الجملة على الجملة، بحيث يكون هناك فعل مقدر والتقدير وجعل لكم حفدة، وعلى هذا يكون المعنى جعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم حفدة، وهذا يعتمد على تفسير هذه الكلمة وهي كلمة حفدة. والجملة جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة معطوفة على الجملة جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لها محل من الإعراب، فهي في محل رفع خبر، فهي في محل رفع، وعلى هذا تكون الجملة جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة جملة لها محل من الإعراب أيضا، لأنها معطوفة على جملة لها محل من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من الوقوف عند معنى كلمة حفدة، لأن ذلك مما يظهر به الإعراب، وقد قيل إن الإعراب فرع عن تصور المعنى، ونقف عند معناها ونذكر فيها كلام الأئمة في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
3: لا تنس يا أحمد وأنت كذلك يا داود أننا مستمرون مع الآية التي تحمل الرقم 111 من آيات سورة البقرة المباركة.
5: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
3: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: في الحلقتين السابقتين بينا مناسبة الآية لما قبلها وإعرابها أو إعراب جزء منها وأحكام التجويد، كما وقفنا على بعض المعاني في قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هل أعربنا تلك أمانيهم؟
2: لا، لم نعربها يا أستاذنا.
1: إذن ما رأيكما أن نتطرق إلى إعراب هذه الجملة؟
0: لا بأس يا أستاذنا.
2: حسن جدا.
1: إذن قوله تعالى تلك، تي هذه اسم إشارة.
0: اسم إشارة؟
2: التاء لوحدها؟
1: نعم، التاء وحدها تي اسم إشارة، واللام للبعد والكاف للخطاب، لأن ذا نفس الشيء تقول فيه ذلك. تلك تي للمؤنث، ذا للمذكر. تلك أمانيهم. واسم الإشارة هنا
0: مبني على السكون يا أستاذنا في محل رفع مبتدأ.
1: جميل، في محل رفع مبتدأ، وأين الخبر؟
2: أماني.
1: جميل، أماني مضاف
2: والهاء مضاف إليه
1: والميم علامة للجمع. تلك أمانيهم. هذه الجملة بيّنت أن ما افتروه من أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كذب باطل ومجرد أمان.
2: أستاذنا.
1: نعم.
2: لدي سؤال آخر.
1: في أي جملة؟
2: في قوله تعالى إلا من كان هودا أو نصارى.
1: هات سؤالك عما لديك في هذه الجملة التي تجاوزنا إعرابها إلى إعراب تلك أمانيهم.
2: أتساءل يا أستاذنا حول هاتين المفردتين هودا أو نصارى، ما المعني بالهود والنصارى؟ وأتساءل بالتحديد في هذه المفردة هودا، ما هو تصريفها؟
1: جميل، هودا جمع هائد.
0: جمع هائد؟
1: نعم، وله نظائر في اللغة.
2: فما هي؟
1: عود جمع عائذ، والعائذ الناقة أو الغنمة التي تنتج. عوذا كما قال الشاعر: عوذا تزجي بينها أطفالها. فالعوذ جمع عائذ، كذلك البزل جمع بازل، وهو جمع قليل فاعل يجمع على فعل نادر، ومنه هائد وهود، عائذ وعوذ، وبازل وبزل، وهكذا ألفاظ يسيرة جاءت على هذه الشاكلة. هودا تعني هائد، والهائد إما أن يكون مأخوذا من قوله تعالى إنا هدنا إليك وهم الذين رجعوا عن عبادة العجل، وإما أن يكون مأخوذا مخففا من يهود، وأصل يهود يهوذا.
0: يهوذا؟
1: نعم، عرب ويهوذا أحد أولاد يعقوب عليه السلام، ثم عرب فقيل يهودا تخفيفا لأن الدال أخف من الذال. قالوا هودا، إذن هودا جمع هائد، أو هودا جمع يهودي نسبة إلى يهوذا وهو مخفف، ويهودا مخفف يهوذا.
0: وماذا يا أستاذنا عن النصارى في التصريف؟
1: النصارى جمع نصراني نسبة إلى ناصرة أو إلى نصرانة، قرية معروفة قرب البيت المقدس.
0: أستاذنا.
1: نعم.
0: ما العلاقة بين اليهود والنصارى حتى خصصوا أنفسهم بدخول الجنة؟
1: العلاقة هنا بينهم واضحة، فهم ضد الإسلام مجتمعون على معاداة المسلمين والإسلام. ثم ليس المقصود أن يقول أحدهم أن الجنة لليهود والنصارى، وإنما المقصود من ذلك التوزيع، بأن يقول النصارى ليست اليهود على شيء فلن يدخلوا الجنة، وأن يقول اليهود كذلك لن يدخل الجنة النصارى، فهي إظهار لمعاداة بعضهم لبعض، بدليل قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كما سنوضح ذلك عند وقوفنا حول هذه الآية.
2: فكل منهم يدعي الجنة لنفسه.
1: نعم، كل من الفريقين يدعي الجنة لنفسه، أي له ولمن يتبع ملته.
0: ولكن يا أستاذنا، هل رجعوا عن قولهم هذا عندما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أم ضلوا على هذا الاعتقاد؟
1: ضل على هذا الاعتقاد من بقي على كفره بملة الإسلام، والذين أسلموا منهم طبعا رجعوا عن اعتقادهم كله، سواء ما يتصل بهذا المعتقد أم بغيره، فعلى أي حال رجع المسلمون منهم عن تلك المعتقدات، أما من لم يسلم منهم فهي عقيدته وتلك ملته هو باق عليها.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى تلك أمانيهم؟
1: المراد بتلك قولتهم التي قالوها، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أي هذه القولة التي قالوها ما هي إلا أماني، ليس لها برهان وليس عليها دليل، فما هي إلا أماني كاذبة.
0: وما أصل الأماني يا أستاذنا؟
1: الأماني جمع أمنية.
0: جمع أمنية؟
1: نعم، وأصل أمنية أمنوية.
0: أمنوية.
1: أمنوية على وزن أفعولة.
2: أمنوية؟
1: على وزن أضحوكة وأكذوبة، لكن لما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء فأدغمت في الياء، ثم بعد ذلك كسرت النون فقيل أمنية، والجمع أماني بالتثقيل، ويمكن أن يخفف فيقال أمان فتعرب إعراب المنقوص.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: وإذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فسندركه غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله،
0: تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زلنا في سورة النمل ومع سيدنا صالح عليه السلام. إذا كان من شأن ثمود أن قالوا لصالح عليه السلام، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. هكذا كان رد صالح عليه السلام على قومه، إذ قالوا أنهم يتشاءمون منه ويتشاءمون ممن معه، ولكن الأمر لله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين. إذن هذا الإنسان المؤمن يعلم أن الأمر بيد الله عز وجل، فهذه الاتهامات التي تلقى من قبل القوم الكافرين في حق عباد الله المؤمنين لا يكترث إليها أولئك أهل الإيمان. قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. هؤلاء وقعوا في الفتنة والعياذ بالله، فكان المفترض بهم أن يراجعوا أنفسهم، أن يتأملوا ويتفكروا في عواقب الأمور، وهل يمكن أن يكون هؤلاء يتطير منهم وهم أهل خير وصلاح ونور وإصلاح؟ قال الله عز وجل بعد ذلك: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآيات كما يذكر بعض المفسرين هي في شأن صالح عليه السلام، أن هؤلاء قرروا أن يقضوا على صالح عليه السلام، يقضوا على دعوته، ولذلك كان من شأن هؤلاء الإفساد، كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي يقضون عليه ليلا، نبيتنه لأن المبيت يكون في الليل، ثم بعد أن يقضوا عليه لنقولن، لاحظ معي تأكيد الأمر، لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. إذن يريدون القضاء عليه بالليل، وبعد ذلك يحلفون ويقسمون أنهم لا علم لهم بما حدث لصالح عليه السلام، لكنهم يمكرون والله عز وجل يمكر. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، لأن هذا الكون هو بيد الله عز وجل يصرفه كيفما يشاء. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. إذن ما كان الدمار لهؤلاء فقط، بل كان لهم ولقومهم أيضا. لماذا؟ لأنهم يغضون بذلك، لأنهم يقرونهم على هذا المنكر وعلى هذا الإفساد وعلى هذا الظلم. ولماذا يقتل صالح عليه السلام؟ ما الجرم الذي فعله ليستحق به القتل؟ فالله عز وجل يقول إنا دمرناهم، يقول الله تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. إذن كان دمار لهم جميعا، لأنهم رضوا بهذا الفعل في صالح عليه السلام. فانظروا في العبرة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. هذا كان عاقبة الظلم، أن تبقى هذه البيوت خاوية لا سكان لها، هذه البيوت التي تترك بين جنباتها العبرة في هذا السكون وهذا المكان الموحش الذي كان قبل فترة يضج بساكنيه، فتسمع ضحكاتهم وصراخهم وتناديهم واستمتاعهم في هذه الحياة، ثم يأتيهم عذاب الله عز وجل فتصبح هذه البيوت خاوية لأجل ظلمهم، نسأل الله تعالى العافية. أيها الإخوة والأخوات، انتهى وقتنا لهذا اليوم، وإلى الملتقى في لقاء جديد، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.